0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين: أي قلب لا يطمئن وهو يركن إلى مولاه ولا يزال يذكره ويأنس به وبالقرب منه. ومن الهدايات أيضا حول الآيتين: إذا داهمت قلبك جيوش الحيرة فادحرها بذكر الله الكثير ترتد على أدبارها خائبة. ومن هدايات الآيتين: المؤمنون الذاكرون في كل وقت تبقى قلوبهم على عروة الإطمئنان وآفاق الأمان، فلا تحلها المخاوف ولا تنزلها المصائب. ومن هداياتها أيضا: العمل الصالح هو قوام الإيمان، فلا بد من الإذعان للحق ثم العمل به ثم السير على مقتضى الإيمان في الحياة كلها. ومن هداياتها أيضا ما أنعم حياة المؤمن الدنيوية والأخروية، فدنياه محفوفة بطيب العيش المطمئن، وآخرته معمورة بكل ما تقر به الأعين.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور الزخرف والدخان والجاثية.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. حديث قدسي. قدسي.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

الله أكبر الله.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها ولا قلوبنا.
1: الله أكبر.

0: فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل الكافرين في تقليدهم بغير عقل. أخبر الله تعالى في سورة البقرة عن جهالات المشركين في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عارضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية: ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان، فألسنتهم لا تنطق بالحق، وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل، فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولذلك وصف الله الكافرين في مواضع من كتابه بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون. قال ابن القيم: والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب، أي على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمي والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم. ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، بل هم أضل من هذه البهائم، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. وفي هذا المثل البليغ من ربنا العظيم تصوير كاشف لحال من قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت، مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة، يتبين لنا من هذا المثل البليغ أن التقليد بغير علم هو شأن الكافرين، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وعلى وعي وإدراك في معرفة دينه وما يصلح دنياه، متبعا لدينه ونبيه في تعبده لربه، تاركا كل ما يخالف ذلك من تقليد أو منهج أو حزب يتعارض مع نصوص الوحي، وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله.

0: فتوى مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله. مع الشيخ صالح.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متحديا للكفار: قل أرأيتم أيها الكفار إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى أنه يغور، أن الماء يغور في الأرض، بدل أن كان عينا معينا يشربون منه ويزرعون منه. إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين غير الله سبحانه وتعالى الذي أنكرتم عبادته وطاعته، تكبرتم عن ذلك وعبدتم من دونه الأصنام والأشجار والأحجار؟ فهذا تحد من الله جل وعلا لهؤلاء، وإقامة للحجة عليهم بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، خشية أن يصيبهم الله بهذه المصيبة العظيمة، وهي فقدهم للماء الذي منه يشربون ويزرعون ويسقون دوابهم، إلى غير ذلك من المصالح التي أودعها الله في الماء. نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع بعث بسؤاله يقول فيه: إذا توفي أحد من العائلة فإنهم يصنعون الطعام ويستقبلون المعزين في دارهم ويكرمونهم ويطعمونهم، يسأل عن حكم هذا الاجتماع وهذا الفعل، بارك الله فيكم.
1: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الشيطان يزين لغير المسلمين دينهم وكفرهم، أم أنه يزينه فقط على المسلمين؟
1: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع يقول: أمطرت علينا ذات مرة مطرا غزيرا في وقت صلاة المغرب، فصليناها جمعا وقصرا مع العشاء، هل فعلنا هذا صحيح؟ بارك الله فيكم.
1: لا، القصر لا يجوز إلا في السفر، ولكن تجمعون إذا احتجتم إلى الجمع بسبب المطر الذي يبل الثياب، فلا بأس أن تجمعوا بين المغرب والعشاء. نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع يقول: في وقت مضى نمت يوما كاملا وفاتتني صلوات ذلك اليوم، وما زلت لم أقضي هذه الصلوات حتى الآن وأؤجلها، ما هي نصيحتكم بارك الله

0: الله فيكم.
1: التصويب في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل وتقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
0: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هل نزل عليها الوحي كما ينزل على الأنبياء وعرفت أن ابنها سوف يكون نبيا؟ بارك الله فيكم.
1: هذا وحي إلهام، ليس وحي إرسال، وإنما هو وحي إلهام. أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فرعون فيه المواليد الذكور، فالله جل وعلا ألهمها أن ترضعه، فإذا خافت عليه من قوم فرعون أن تلقيه في اليم، يعني في النهر، النهر الذي عندها، فألقته في النهر، حمله النهر إلى دار فرعون، وكان فرعون لا يولد له، وكانت امرأته آسيا بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها، كانت مؤمنة، فأشفقت عليه وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فحماه الله من كيد فرعون بسبب هذه المرأة الصالحة المؤمنة رحمها الله ورضي عنها. نعم.
0: أيضا معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يؤجر المسلم إذا توفي ابنه الذي كان يحبه حبا شديدا ولكنه رضي بقدر الله تعالى ولم يجزع؟
1: نعم، يؤجر على ذلك إذا احتسب الأجر وصبر ولم يجزع، فإنه يؤجر على ذلك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، وكما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل الدعاء بالعفو والعافية دعاء جامع؟
1: نعم، المسلم يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
0: بارك الله فيكم. يحصل كثيرا أن تمر علي بعض الأوقات أو الساعات التي لا أذكر الله فيها لانشغالي بعمل أو غيره، هل هذه الأوقات تكون أوقاتا ضائعة؟
1: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح، فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول: هل هذا الحديث صحيح؟
1: نعم، الحديث صحيح، إن الله يكفر عنه ذنبه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله يكفر ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. نعم.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: تعلمت أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع صلاة الفريضة، لكن هل يجوز إذا رأى ابنه قد وقع في خطر وخشي عليه الهلاك، هل يجوز له أن يقطع الصلاة؟
1: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
0: بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: من الله علينا بالكثير من النعم، يقول: ما هي أعظم هذه النعم؟
1: أعظم النعم نعمة الإسلام، هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. وأما نعم البدن فهي كثيرة، منها نعم ظاهرة ونعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة القوة التي يستطيع بها أن يقوم ويقعد، ونعم عظيمة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. مستمع يقول في قصة الصحابة الذين استضافوا جماعة من العرب فلم يضيفوهم، ثم لدغ أحدهم بالعقرب، هل كان هؤلاء العرب من المسلمين؟ ولماذا لم يستضيفوا الصحابة رضي الله عنهم؟
1: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم.
0: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: سأسافر وأمكث أسبوعا أو أكثر، هل يجوز لي أن أقصر وأن أجمع الصلاة؟ بارك الله فيكم.
1: لا، ما تجمع ولا تقصر. إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإن السفر قد انقطع في حقك، فتصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، تتم الصلاة وكل صلاة في وقتها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل يقول: هل حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه؟
1: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. نعم.
0: أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: سمعت أن المريض الذي لا يستطيع أن يتطهر فإن الوضوء يسقط عنه ولا تلزمه الطهارة، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم.
1: هذا كلام باطل، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، بالوضوء أو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد من الطهارة بالماء. وإذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض ونحوه، فإنه يتيمم بالتراب الذي عليه غبار، يضرب على وجه الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه بضربة واحدة أو بضربتين. نعم.
0: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الصيد محرم كما في قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما؟
1: الصيد مباح، الصيد البري، الصيد البحري، كله مباح. فإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، أذن لهم بذلك، إنما يمنع من الصيد المحرم. وكذلك الصيد في الحرم لا يجوز أن يصاد ما دام في الحرم، في الحرم وفي حال الإحرام، وما عدا ذلك فإن الله أباح الصيد. فإذا حللتم فاصطادوا، أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني البحر، متاعا لكم، وطعامه يعني ما مات فيه من الحيتان والسمك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني القوافل التي تسير في البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرمين. المحرم لا يجوز له أن يصطاد، ولا يجوز له أن يعين على صيد البر ما دام محرما، ولا يشير إليه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الصراط المستقيم يمر عليه جميع الناس الصالح والكافر؟ بارك الله فيكم.
1: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
0: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذه الأخت السائلة تسأل عن الحلي المعد للاستعمال، تقول: هل عليه زكاة؟ وهل في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، هل هذا الحديث عن زكاة الحلي؟ بارك الله فيكم.
1: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي. زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
0: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال عز وجل: وهم ينهون عنه ويناون عنه، فينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة.

يقول الله عز وجل مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: واذكر ذلك اليوم وهوله، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع، كما قال تعالى في صدر سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ففي يوم القيامة يجيء من كل أمة شهيد من الأنبياء.

يظلمون. ثم أخبر تعالى أنه بيّن في هذا القرآن كل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وبيّن كل حلال وكل حرام وما يحتاج إليه الناس في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وجعله هدىً للقلوب ورحمةً وبشرى للمسلمين.

0: الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.

له بالعدل، وهو القسط والموازنة، كما قال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ندب إلى الإحسان، وهو قولي وفعلي، كقول الحسنى والأمر بالمعروف والحلم والعفو والصفح. وليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وأمر الله عز وجل بصلة الأرحام، ونهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا فيه نهي عن ارتكاب جميع الذنوب، ما كان منها في السر وما كان منها في العلانية، ونهى عن البغي وهو العدوان على الناس. وقد روى الإمام أحمد أن رسول

له في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.

0: يأمر الله بالوفاء بالعهود والمحافظة على الأيمان المؤكدة التي هي داخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ثم قال الله في تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان: إن الله يعلم ما تفعلون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم

جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

قدير وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل

عاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي

من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: أسفر الصباح
5: عن أمل جديد،
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
5: وتوكل على الله،
4: نعم المعين،
5: اللهم
4: بك أصبحنا،
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. عدنا لكم والعود أحمد إن شاء الله، ومرحبا بكم في صبيحة هذا اليوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح العلم والحرف والفكر والثقافة والتوفيق والسداد والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. مستمعين الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل فيحان أسبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي،
4: في التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا على

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أيها الإخوة مما يذكر الله ويشكره أنا الليل وأطراف النهار.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام، وما أجمل حقيقة أن يبدأ المسلم يومه بذكر الله سبحانه وبحمده. يحرص كثيرا ما شاء الله تبارك الله بعض الآباء والأمهات يحرصون كثيرا على تعليم أبنائهم الأذكار بمناسبتها بوقتها، بمعنى إذا خرجوا من المنزل يذكرون أبنائهم بدعاء الخروج من المنزل، إذا أرادوا وهموا الدخول إلى المنزل أيضا يذكرونهم بذلك، إذا انتهوا من الصلاة يذكرونهم بأذكار الصلاة وأيضا دعاء ركوب الدابة وغيرها من الأذكار التي تكون على مدار اليوم والليلة. وإذا علم الطفل أو الطفلة بهذا الذكر في وقته وفي مناسبته يكون إن شاء الله أرسخ وأدعى بإذن الله لأن يطبقه هذا الطفل والطفلة، ولا تسل عن الأجور العظيمة التي تأتيك أيها الأب وتلك الأم حتى بعد رحيلكم عن هذه الدنيا بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل. كل ما ذكر هذا الطفل أو الطفل أو الابن أو الابنة هذا الذكر، وأيضا إذا أصبح هذا الابن مستقبلا معلم أو معلمة أو أب أو أم وأيضا ذكروا أبنائهم، فهذه الأجور تأتيك إن شاء الله في قبرك.
2: أي أيوة والله صحيح، وهي كذلك يعني حصن حصين لهم. يعني صحيح أن الأب ولا الأم يعني يعوذ أولاده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه الحسن والحسين، وكما كان إبراهيم عليه السلام يعوذ ابنيه كذلك إسماعيل وإسحاق بقولك أعوذ بك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان من كل هم من كل علم. لكن كذلك أيضا الابن ولا الابنة إذا تعودوا ذلك هم بأنفسهم أنهم يتحصنوا بهذه الأذكار ويثقون ويوقنون، فإنها يعني تربية لهم على قوة اليقين والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد في هذه الأسبوعة الجميلة التي تواكب كذلك انطلاق العام الدراسي الجديد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، كذلك في المعاهد التقنية وفي الجامعات ودور التعليم العالي، كلهم يتوجهون في هذا الصباح الجميل يسلكون طريقا للعلم. نسأل الله عز وجل أن يسهل لهم طريقا إلى الجنة من خلال طلبهم للعلم، وما أجمل حقيقة وأعظم طلب العلم الشرعي ومن ثم أيضا طلب العلوم الدنيوية الأخرى التي تعين بإذن الله جل وعلا على خدمة المسلمين.
2: إذن نعلم مستمعي الكرام اليوم هو أول يوم دراسي، ولذلك كان عنوان حلقتنا اليوم عام دراسي جديد. عام دراسي جديد يعني كيف الواحد يستقبل العام الدراسي الجديد، وكيف ندخل الطالب في جو الدراسة والمدرسة بعد هذه الإجازة الصيفية، ومش دور الأسرة كذلك في الوقت من العام، وش أبرز العوائق التي تواجه الأسر والمعلمين. دردشتنا حول هذه المواضيع مستمعينا الكرام، ودائما يمكن موضوع النوم له يمكن النصيب الأكبر، يعني كيف الواحد يعود عياله عقب ما كانوا يسهرون في الليل، الآن شلون بيصحون الصباح، شلون بيروحون، وشلون يضبط علاقاتهم الساعة البيولوجية يعني. فكل هذا إن شاء الله سنتناقش حوله مستمعينا الكرام مشيتنا.
3: ولا نريد يعني إشعال بعض معارك داحس والغبراء حول الأسرة في هذا الوقت. يعني ودك الأب والأم يعني حنانيك على هؤلاء الأبناء والبنات يكون أيضا بلطف وبأيضا بعض العبارات التي تحفزهم على الانطلاق للمدرسة والدراسة. سترى زملائك وتعيش إن شاء الله أجواء جميلة وأجواء سعيدة حتى يكون هناك ترغيب، أما إذا كان هناك يعني نوع من المداهمات الغرف المفاجئة فربما يعني كلها أثر سلبي على هذا الطفل أو الطفلة.
2: صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام، ونستعرض بعض فقراتنا اليوم. طبعا هناك فقرات جديدة، لكن الفقرات اللي معنا اليوم فقرة هدايات من الآيات مع الزميل سلمان العمري، ثم إن شاء الله تعالى الساعة 7 الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. هناك فقرة اسمها ليس كمثله شيء، تأملات في الأسماء الحسنى مع الزميلين عبد الرحمن العجاجي وفيصل العتيبي.
3: أيضا مستمعينا الكرام عند تمام 7:30 ضيف الحلقة مع الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيكون إن شاء الله الحديث مع ضيفنا الكريم حول استقبال العام الدراسي وأيضا كيف ندخل الطالب جو الدراسة والمدرسة وما دور الأسرة في هذا الوقت من العام وما أبرز العوائق التي تواجه الأسر وكذلك المعلمين.
2: الساعة 7:50 إن شاء الله أيها الإخوة نتحدث عن جمعية رعاية الأجيال بمكة المكرمة في محافظة جدة، سنتعرف إن شاء الله عن هذه على هذه الجمعية بمشيئة الله. الساعة 8 حكم كالمعتاد سنوافيكم بموجز الأنباء.
3: أيضا مستمعين الكرام عند 8:05 سنتحدث إن شاء الله عن صدور هذا الأمر الملكي السامي الكريم بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة إحسان للعمل الخيري كمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح. وسيكون إن شاء الله الحديث مع سعادة المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة إحسان للعمل الخيري.
2: إذن هذه مستمعين الكرام فقراتنا اليوم. طبعا بين هالفقرات هناك فقرات هدى للناس، آيات إن شاء الله ستستمعون إليها بأصوات الندية، بالإضافة إلى مشاركاتكم أيها الإخوة وإبداعاتكم وأيضا سماع أصواتكم عبر وسائل التواصل.
3: وأيضا نشير أبو إبراهيم إلى الموسم الجديد ما شاء الله من البرنامج، يعني حافل ومزدان بهذه الفقرات الجديدة بعناوينها وكذلك بمحتواها. كما تفضلت ليس كمثله شيء، هذه الفقرة التي ستأتينا إن شاء الله كل يوم أحد وهي تأملات وتفكر في أسماء الله الحسنى بصوت الزميلين فيصل العتيبي وكذلك عبد الرحمن العجاجي. أما يوم الاثنين إن شاء الله ستصافح أسماعكم فقرة كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري حول تنبيهات وإرشادات حول التلاوة الصحيحة وكذلك الترتيل السليم. أما يوم الثلاثاء فستأتيكم إن شاء الله هذه الزاوية آية وعبرة إن شاء الله.
2: وهذه الفقرة تأتي إن شاء الله مثل ما قال أبو عبد الله كل ثلاثاء وهي تربوية وإيمانية منتقاة من قصص قرآنية مختارة مع الشيخ عمر السعيد. يوم الأربعاء أيضا فقرة تأملات وهي نصوص بديعة خاشعة نتفكر معها في أنفسنا وفي آلاء الله ونعمه علينا بصوت الزميل عبد الله الزهراني، هذه تأتي إن شاء الله كل يوم أربعاء.
3: الفقرة الأخيرة أبو إبراهيم يوم الخميس مفاجأة ليتك تذكرها لهم المستمعين.
2: هذه طعم القصص المستمعين مميزة بأصواتهم. أرسل لنا قصة مميزة مرت بك، يعني حنا الآن بنعطيكم رقم واتساب مستمعين الكرام، بإمكانك أنك ترسل قصة مميزة حصلت لك برسالة صوتية على واتساب البرنامج إن شاء الله، وسنعرضها في هذه الفقرة كل خميس. يعني كل خميس إن شاء الله تستمعون إلى أحد المستمعين كانت له قصة وموقف ويعني شيء إبداع مر به في حياته، ونستفيد منه جميعا مشيئة الله تعالى كل خميس إن شاء الله. طبعا الرقم 011-40-52-999 نفس الرقم اللي تتصلون عليه فيه واتساب. أرسل إبداعك، أرسل قصتك، يعني أمر مميز ممكن أن يستفيد منه المقدم والسامع، فجزاك الله خير سهلا.
3: يعني هو مباشر إذا خزن هذا الرقم الثابت يتحول مباشر إلى واتساب،
2: يلقى في الواتساب
3: يحصل في الواتساب. وأنا والله يعني من أشد الذين ينتظرون هذه الفقرة على أحر من الجمر، يعني حقيقة فقرة جميلة وبيكون فيها إبداعات من المستمعين الكرام كما عودونا، لأن مستمعي إذاعة القرآن الكريم ما شاء الله دائما ذائقتهم رفيعة، فسيكون إن شاء الله يعني حافلة بأشياء نستفيد منها جميعا، قصص نجاح، قصص جميلة، قصص مرت عليهم بهذه الحياة، قصص ربما يكون هناك يعني بعضها ملهمة لنا جميعا.
2: يعني مثلا ممكن واحد يحفظ القرآن مثلا كان مأيس مثلا من حفظ القرآن ثم وجد طريقة مميزة وحفظ بها القرآن في فترة مثلا مو بشرط أنها تكون وجيزة لكن فترة يعني جيدة، وإنسان مثلا كان طفران ثم أغناها الله
3: ما شاء الله
2: بطريقة يعني
3: لم تخطر على بال
2: عطنا مثل ذي خلنا نترجم.
3: ولا واحد مثلا والله مر مثلا بكرب عظيم جدا وأخبت ودعا إلى الله جل وعلا وقدم هذا الدعاء بصدقة ففرج الله عنه،
2: يا سلام.
3: يعني مثل هالقصص جميلة جدا.
2: إذن مثل ما قال أبو عبد الله ننتظر إن شاء الله هذه الفقرة كل خميس إن شاء الله على الرقم 011-40-52-999 فيا مرحبا بكم مستمعي الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
6: هدايات من الآيات.
7: سورة الملك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تبارك أي تعالى وتعاظم وتكاثر خيره وبره. ما أعظمك ربنا وما أكمل قدرتك، أبدعت ما أبدعت من مخلوقات على غير مثال، ولا نملك إلا أن نقول تبارك الله أحسن الخالقين. إن الله هو المالك والمهيمن على كل شيء، وإذا ما استقرت هذه الحقيقة في الضمير فإنها تحدد للعبد الوجهة والمصير لإفراد الله بالعبادة والتقدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هي حقيقة ينبغي أن تكون في وعي كل مسلم على الدوام. إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليبقى مراقبا للصغيرة والكبيرة من ظاهر عمله وباطن نيته. العاقل اللبيب يدرك أن الدنيا مزرعة الآخرة، فينشط فيها بالعمل والإحسان رجاء أن يفوز بالجنة والرضوان. قليل صائب خير من كثير على غير هدى، فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته، ولا يكون حسنا حتى يوافق شرع الله ويكون له خالصا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله وبياكم. إذن مثل ما قلنا مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم هو عن العام الدراسي الجديد. كيف استعداداتكم مستمعين الكرام للعام الدراسي الجديد؟ يعني هل عند أحد منكم عنده طريقة جيدة مع عياله في إعدادهم للعام الدراسي الجديد، للحياة الجادة يعني اللي فيها نوم في الليل وصحيان الصبح؟

0: صباح ومذاكرة وحل واجبات، وبعد ما كان هناك نوع من الفراغ والراحة أثناء الإجازة تحفونا بمشاركتكم.
1: وزميلنا أيضا سعد الحوطي يمكنه واكب ما شاء الله تبارك الله انطلاقات التعليم في المملكة، والطاولة اللي كانت مشتركة وبجوارها كرسيين، والحين ما شاء الله تبارك الله يعني أصبح هناك تحديثات، وأصبح هناك ما يسمى بالأسبوع التمهيدي، أسبوع تهيئة الطلاب خصوصا اللي في المراحل الأولى، وأيضا اتباع كثير من الأساليب التربوية. هذه الحياة طبيعتها التطور والنجاح والتوفيق، نتمنى حقيقة لجميع الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين الأفاضل والمعلمات الفضليات.
0: يا مرحبا بأخينا موسى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله أخي موسى.
2: الله يحييك، صباحكم بخير وبداية موفقة وعام جديد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.
0: اللهم آمين. الله يحييك شيخ موسى، يبارك.
2: بداية جديدة مع العام الدراسي حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والإخلاص في القول والعمل.
0: اللهم
2: لو سمحت لي برسالة أولا للأخوة الزملاء المعلمين والأخوات المعلمات والقائمين على تربية الأجيال، بأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم ليكون صدورهم متسعة لأبنائنا الطلاب ولبناتنا الطالبات، ورسالتهم رسالة عظيمة، رسالة الأنبياء والمرسلين، فمع هذا كله أن يحتسبوا الأجر، فحقيقة أنهم على خير، وهم على حقيقة فخر رائع وفخر يعني حقيقة جدير بالاهتمام من الجميع، فهم بأيديهم لبنات المجتمع وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فأسأل الله أن يوفقهم. رسالة أخرى إلى أبنائي وبنات الطلاب والطالبات، بأن يخلصوا في طلب العلم، وأن يدعوا الرسائل السلبية وغيرها، ويتوجهوا لهذه الميزة الجميلة العظيمة الرائعة، وهو تحصيل العلم، وبه إن شاء الله تعالى سيحصل لهم المستقبل المشرق بإذن الله تعالى. رسالة لأولياء الأمور وطواتنا الأمهات، بأن يحثوا أبنائهم وبناتهم على الاجتهاد وبداية جديدة وبداية مشرقة، وأن هذا هو الطريق الجميل للمستقبل بإذن الله تعالى. تحياتي لكل من يقوم على التعليم، ابتداء من الأسرة إلى المدرسة إلى إدارات التعليم إلى وزارة التعليم إلى مقام حكومتنا الرشيدة، التي لا تألو جهدا في تقديم كل ما في وسعهم لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب، في توفير كل الإمكانيات التي أتيحت لهذا المجتمع الرائع المتمثل في المملكة العربية السعودية، رائدة العلم والتعليم.
0: الحمد لله. الله يجزاك خير أخوي موسى على المشاركة الجميلة، وجميل حقيقة أن ابتدأنا ما شاء الله تبارك الله بهالمشاركة الرائعة المعدة عددا جيدا. شكرا لك أستاذ موسى من جيزان.
1: حياك الله، السلام وبركاته. حياك الله يا نايف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك.
3: عودا حميدا، وصباحكم خير، وأسعد الله بلادنا وأوقاتنا وأوقاتكم وجميع المسلمين بخير يا رب العالمين.
1: اللهم أمين، الله يصبحك بالخير والسرور والحبور، حياك الله وبياك.
3: ما في أجمل من تحفيز الدعاء، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبلادنا وجميع المسلمين، أسأل الله أن يوفقهم ونور بصائرهم، أسأل الله أن يسددهم، أسأل الله أن يلهمهم الإخلاص في القول والعمل، وكل القائمين على العملية التعليمية يا رب العالمين.
1: اللهم أمين، الله يجزاك خير. وش ذكرياتك عن بداية الدراسة حينما كنت بالصف الأول ابتدائي يا نايف؟
3: قبل أجيب على السؤال بس أذكر الناس بقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأوصي نفسي وكل من يسمعني بتقوى الله عز وجل. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فمن أراد أن يكون فقيها يتعلم يفتح الله عليه، فليتق الله وليكثر من الدعاء والاستغفار والجد والاجتهاد. أما الذكريات والله ذكريات كثيرة، لكن حتى لا أطل عليكم يعني لنا مواقف كثيرة مع أساتذة كرام أجلاء لا نملك لهم إلا الدعاء، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
1: اللهم أمين،
3: وخاصة الوالدين أن يرحم أبي وجميع المسلمين يا رب العالمين.
1: يا رب، الله يجزاك خير يا نايف، نورتنا وسعدتنا، شكرا جزيلا لك.
0: جزاك الله خير نايف من الأحساء. معنا من مكة محمد. محمد السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يا مرحب يا مرحب.
4: صباح النور والخيرات والبركات.
0: صباح الفل والياسمين والكاذي.
4: الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا في الكتاب العلم، باب العلم قبل العمل. العلم نور، العلم هدى يحتدي به الناس إلى كل خير. نسأل الله عظيم أن يكون عام خير وبركة وعز وفخر للإسلام والمسلمين يا رب. نسأل الله أن يوفق الشباب.
0: آمين.
4: نسأل الله أن يوفق الشباب إلى كل ما فيه خير وصلاح العباد والبلاد، وأن ينفع بهم.
0: آمين. اللهم
4: جزاكم الله خير. وما ما قصر. جزاكم الله خير.
0: ما قصرت أخي محمد مكة، الله جزاك خير على هذه الدعوات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع شبابنا بهذا العلم الذي يتلقونه في مدارسهم وفي معاهدهم، ينفع بهم بلدانهم وأمتهم وأنفسهم، وينفع بهم جميع المسلمين. من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم الله.
1: حياك الله يا أحمد من الدمام.
5: الله يحييك، صباح الخير. تمام.
1: الله يصبحك بالخير والسرور، حياك الله وياك، تفضل.
5: أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأسأل الله أن يوفق أبنائنا الطلاب جميعا،
1: اللهم
5: وأن يرزقنا القول والعمل، وأن يعيننا نحن وأساتذتهم الكرام، نحن كأولياء أمور، على تربيتهم وإنشائهم نشأة صالحة،
1: اللهم،
5: خدمة لهذا الدين وهذا الوطن العظيم.
1: اللهم امين.
5: بعدي ذي بدي، انا اخوكم احمد، مقيم في الدمام من اليمن.
1: نعم نعم، اكرم الله يحييك.
5: الله يحييكم جميعا. اود ان اشكر هذا البلد العظيم وهذه الدوله العظيمه وهذه الحكومه الرشيده، احتضنت ابنائنا ودرستهم في المدارس الحكوميه، ساوتهم بابنائهم، لم تقل هذا يوما هذا طالب يختلف عن هذا. كلمات الشكر والله العظيم لا تفي هذا البلد العظيم. احتضننا نحن مقيمين، واحتضننا أبناءنا، واحتضن الكثير، والله كلمات الشكر لا تفي ولا تسعها ولو كتبنا بمداد البحر.
1: الله يحييك يا
5: سلام. أسأل الله العظيم أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وإن كان من شيء يوده هذا البلد العظيم منا فنحن أول من يقدم في صفوف الأمامية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
1: الله يجزاك خير أخي الفاضل الكريم، وأنت من يمن الشقيق، وأيضا كافة المقيمين على أرض هذا الوطن يعدونه وطنهم، وأيضا نحن نرحب بهم قيادة وشعبا، وهم لا نقول ضيوف علينا، هم منا وفينا. فالله يحييكم جميعا ونسعد بكم، ولله الحمد والمنة. تذكر أيضا نعمة الله علينا جميعا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. جمعنا الله على المحبة وعلى التعاون على البر والتقوى من خلال اعتناقنا جميعا لهذا الدين الحنيف. فالله يحييكم ونسعد بكم جميعا أحبتنا، أحبة كرام على أرض هذا الوطن العظيم المجيد. فجزاك الله خير على مشاعرك، وحقيقة أنها أثرت بي كثيرا، فالله يجزاه خير. ونتحول فاصل لزميلنا أبو الوليد.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا، ليس كمثله شيء.
8: اللطيف جل جلاله، اللطيف الذي يلطف بعباده وأوليائه فيسوق إليهم البر والإحسان من حيث لا يشعرون، ويعصمهم من الشر من حيث لا يحتسبون، ويرقيهم إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقهم المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة.
9: وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه ويسرها، وإن كانت في غاية الصعوبة والبعد. قال يوسف عليه السلام بعد أن تذوقها بصورة عملية في كل مواقفه الحياتية: إن ربي لطيف لما يشاء. فعندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن، لم يرسل ملكا يخلع بابه ولا صاعقة تهدم جدرانه، بل أرسل رؤيا تكون سببا خفيا لطيفا تخرج يوسف من أصفاد الظلم.
8: ولما شاء الله اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه، لم يقم حربا بين بني إسرائيل وفرعون وملئه، بل جعل موسى يرفض حليب المرضعات إلا حليب أمه، وبهذا الأمر اللطيف الخفي يعود موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغا.
9: الله لطيف بعباده، فمن لطفه بعباده أن هداهم إلى الخير هداية لا تخطر ببالهم، بما يسر لهم من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرتهم على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام، أن يثبتوا عباده المؤمنين ويلقوا في قلوبهم تزيين الحق واتباعه.
8: ومن لطفه أن قيض لعباده كل سبب يعوقهم ويحول بينهم وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصية، صرفها عنه وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه. اللهم يا لطيف، ألطف بنا في أمورنا كلها.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
0: استمعنا أيها الكرام لهذا الفاصل مع الزميل عبد الله الزهراني، الله يعطيه العافية. ها؟ هذا زميل فيصل.
1: مع بداية العام الدراسي تحتاج إلى نوع من اللياقة البدنية يا أبو إبراهيم.
0: أي والله اليوم.
1: اللياقة الصوتية.
0: معذوري اليوم مع بداية العام. طيب إذا الزميل فيصل بن جديان الله يسعده ويبارك لنا وله يا رب.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول بداية عام دراسي جديد. وكما قلنا يعني أنا قد يكون المعلمين والمعلمات ما شاء الله الحين دخلوا فصولهم، لكن أقول مثلا والدة المعلم أو والدة المعلمة أو زوجة المعلم وغيرهم، ودنا والله يوصلون هذه الرسالة أنهم يحتسبون، وإن شاء الله أنهم محتسبين بس يجددون النية احتساب الأجر والثواب من الله جل وعلا، لأن هؤلاء الأبناء والبنات تراهم مشاريع دعوية، كل ما غرست بهم فضيلة ولا أمر طيب ولا علم جيد بإذن الله جل وعلا، كل ما فعل هذا الابن أو البنت أو الطالب والطالبة سيأتيك إن شاء الله يعود عليك بالنفع والفائدة، حتى لو كانت مهارات حياتية أو علوم يسمونها العلوم العلمية البحثة زي الطب والهندسة وغير ذلك. إذا مثلا ساهم هذا الطالب بعد أن يكبر يدخل كلية الطب يتخرج طبيبا وساهم في علاج مثلا مسلم أو مسلمة، إن شاء الله لك يعني كفل من هذا الأجر والثواب من الله جل وعلا. وترى الله عز وجل يعني ليس مثل البشر، البشر مهما كان ثريا عنده ثروة ترى يحسب بالقلم والورقة، أنا صرفت كذا أعطيت كذا كذا، لكن الله عز وجل خزائنه لا تنفد سبحانه وبحمده، يعني أجور وأفضال عظيمة من الله جل وعلا.
0: أي والله، ولذلك فعلا يحتاج كلنا والله يعني نحتاج، لكن المعلم يمكن بشكل خاص أنه موضوع تجديد النية وحسن أيضا التعامل مع الطلاب، خاصة مع بداية يمكن العام الدراسي. أنا سبحان الله أمس وقبل أمس كنا نسولف مع بعض الشباب، قال والله إني أذكر واحد مدرس عندنا في المدرسة كان في تحفيظ القرآن، يقول لي يعني ما يبذل جهدك بس يعطينا كلمات كذا محفزة، يقول وحفظنا جزء كبير من القرآن بسبب كلامه.
1: الله.
0: يقول أنا أحسب إنه الحالي يوم يمكن بعد فترة بعد سنين أسولف أنا ومجموعة قال فلان الله يذكره بالخير، الله يجزاه خير، يدعو له العالم بعد عشرات السنين.
1: صحيح.
0: والموضوع يحتاج فقط إلى حسن نية وحسن تعامل وابتسامة وكلمة طيبة مع إخلاص في العمل وتأدية العمل على الوجه الأكمل، والإنسان إن شاء الله يعني يستطيع على ذلك، ليس شيء معجزة ولا صعب. لا والله،
1: حتى أبو إبراهيم أنت مثلا حضرت مناسبة الزواج ورأيت أحد المعلمين اللي لهم بصمات جيدة وإيجابية، تجدك يعني تناضل من أجل السلام عليه وتقبيل رأسه والدعاء له. بالمقابل لا قدر لو كان في واحد مثلا أساء لك بكلمة أو شيء تجدك تتحاشى يعني النظر إليه، ولما ربما تسلم عليه سلام بارد وباهت صراحة.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
9: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670.
10: ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
6: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية مع الزميل الجميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، البيت، المستمعين، فريق البرنامج.
0: صباح النور والسرور يا مرحبا أبو فهد،
11: حياكم الله ونسمع منكم الجولة.
0: بسم الله. برعاية وزير الداخلية، الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026. المملكة الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية. اليونسكو تختار السعودية لاستضافة منتدى اتفاقيات الذكاء الاصطناعي.
1: 6 ملايين طالب وطالبة يستأنفون العملية التعليمية بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
0: المملكة تتقدم 4 مراتب في تقرير السعادة لعام 2026.
1: الصناعة تفتح باب الابتعاث المبتدئ بالتوظيف.
0: سلمان للإغاثة ينفذ 188 مشروعا بقيمة تتجاوز 109 ملايين ريال في 15 دولة حول العالم.
1: تمديد القبول المباشر بالكليات التقنية حتى الأسبوع المقبل، والمقاعد الشاغرة تتجدد فوريا.
0: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يدعو إلى الكشف المبكر عن التسربات.
1: أخيرا منها أن القراءة في الظلام تفسد النظر، 8 خرافات صحية صدقناها لسنوات.
0: إحنا تصدق خرافة ولا صدق اللي تفسد النظر؟
1: والله ما أدري، نشوف خرافات.
0: طيب بعد نعود الخبر الأول، برعاية وزير الداخلية الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ.
11: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ بي، تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض استضافة مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظمه وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر القادم تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء. ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية وتفاعلية بمشاركة تتجاوز 160 متحدثا من داخل المملكة وخارجها على مدى 3 أيام بمجموع يتجاوز 60 ساعة من الحوار والتفاعل، فيما يتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 5000 زائر بمشاركة أكثر من 30 جهة.
1: دائما هذا الوطن العظيم يرتقي فوق هام السحب من خلال هذه الإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم، المملكة الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية. ما شاء الله،
11: مثل ما ذكرت عبد الرزاق،
1: الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية. ما شاء الله،
11: مثل ما ذكرت عبد الرزاق، حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بين الدول البارحة بإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 145 مليار دولار، شملت 8997 مشروعا في 175 دولة في تجسيد لدورها الإنساني والتنموي ومد يد العون للمحتاجين حول العالم. وكذلك عندما نذهب إلى نقطة برضو يقوم عليها مركز الملك سلمان، مبادرة ليحقق الفريق الطبي التطوعي السعودي التابع للمركز رقما قياسيا عالميا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة ضمن برنامج سمع السعودية الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال السوريين في مدينة الريحانة بتركيا، كذلك في إنجاز يجمع الخبرة الطبية وروح التطوع ويمنح الأطفال فرصة جديدة للسمع والتواصل.
0: اليونسكو تختار السعودية لاستضافة منتدى اتفاقيات الذكاء الاصطناعي،
11: وهذا برضه خبر مهم جدا. اختار
6: في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيح.

الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4. التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وعن معمر ابن أبي معمر وقيل ابن عبد الله ابن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ولفظهما، قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن إسماعيل ابن عبيد ابن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد بإسناد جيد، والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. والحديث في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام الحق، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل وبما هو أحسن وما هو أيسر. وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، متوجها إلى الدين المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، فقد كان منقادا انقيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له، بحيث لا يلتفت إلى غيره، فجمع بذلك بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح والمساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم.
0: نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف،
0: حتى يستطيع أن يطوف
1: رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء يقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل في أوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة ونعم.
2: نعم. الكعبة. قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج، طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العلم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة، ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقارب.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف
1: الضيافة.
2: أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي ضيافته.
1: مشوي
2: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الجيران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
1: هم أن لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينوون الشر.
2: نعم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم، وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
2: نعم،
1: أشرنا لهذا.
2: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم، طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن شيري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
2: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور. نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
1: تسليم وتنفيذ أوامر.
2: نعم.
1: الله
2: تسليم الابن. نعم. للأب. نعم. وتسليم الأب لله. نعم. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
2: وهكذا
1: وكذا.
2: بالضبط. نعم. هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيء من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
2: دون تحديد.
1: نعم.
2: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
2: نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل
1: يعني
2: على
1: زيادة في التحدي.
2: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق. ثم ادعوهن يأتينك سعيا.
1: الله أكبر.
2: فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم.
1: ثم أحياهم.
2: نعم.
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي.
2: أحسنت.
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته.
1: نعم.
2: ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: جميل. نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
2: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
2: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
2: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة، بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود وقصد ذلك؟
2: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بنائها يعيدون الحجر إلى مكانه، حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة. أنه نعم. اختلفت قريش نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود
1: نعم.
2: في مكانه.
1: تقاسموا نعم بالضبط. بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
2: الأمة هي القدوة. كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام. كان إماما للناس في الخير. يقتدون به وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام يقتدى به في التوحيد يقتدى به في التسليم لأمر الله يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده صبره على إلقاء في النار هجرته تركه لابنه وزوجته في مكة تسليمه بذبح ابنه بناءه للبيت كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
2: قيل أنه توفي في الشام نعم ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره مع أنه يقال أنه دفن في الخليل ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده
2: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. هذه وصية التوحيد وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
2: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
2: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
2: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة. إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله. رزقه الله بإسماعيل على كبر وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه. يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن. كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
1: التسويف في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل وتقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟
1: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟ بارك الله فيكم.
1: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هو الفرق بين المدثر والمزمل؟
1: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه في النوم من الدثور وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى الله جل وعلا نبيه بهذين الندائين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يكون للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؟
1: مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟
1: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالمتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك، فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم أهل الصفة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
1: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة. نعم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الهلال هو المحدد لدخول الشهر الهجري كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
1: نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال. فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام يوم الشك. نعم.
2: أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: هل إذا دخل الرياء في صلاتي بطلت كلها؟
1: نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه فيه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فهذا يدل على أنه لا يرائي بعمله، وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
2: سائل يقول: قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة قد سعى قبل أن يطوف، فهل هذا صحيح؟
1: لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال: لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فهذا في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج في هذا اليوم يعني. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل إذا شكرت من أدى لي معروفا أكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم، هذا صحيح. الناس لهم معروف عليك، تشكر لهم معروفهم، ومن شكر الناس يشكر الله عز وجل، لأن الأصل أن النعم كلها من الله عز وجل، فأنت تشكر الله أولا وتشكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل من السنة أداء ركعتين قبل المغرب؟ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
1: نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، فهذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال:

0: فيه النهي أن الإنسان يدعو على نفسه أو يدعو على أولاده أو على أحد من المسلمين، فيمسك لسانه عن ذلك إلا بالدعاء في الخير له ولأولاده وللمسلمين، هذا شيء مطلوب. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: والدتي كبيرة في السن وهي كثيرة النسيان ولا تستطيع الوقوف للصلاة، فهل يجب عليها الصلاة؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، إذا كان عندها شعور فإنها تجب عليها الصلاة ما دام شعورها باقي وذهنها باق، فإنها تجب عليها الصلاة، لكن بحسب حالها، قائمة أو قاعدة أو على جنب أو مستلقية. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الرؤى؟
0: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر الرؤى لأصحابه، لأن الله آتاه من العلم والفطنة ما يتمكن به من تفسير الرؤيا، وهكذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم فطنة وفراسة يفسرون الرؤى للناس. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
0: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا المستمع معالي الشيخ صالح يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من أصحابه؟
0: نعم، كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا السائل يقول: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد الحيض؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، المرأة هكذا السنة أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة فيشق عليها قضاؤها، الصلوات التي تمر عليها وهي حائض كثيرة فيشق عليها قضاؤها، لذلك خفف الله عنها قضاء الصلاة. ولما كان الصيام لا يتكرر فإنها تقضي الصيام، لأن الصيام لا يتكرر وإنما هو شهر واحد، شهر رمضان. نعم.
1: أيضا هذا المستمع يقول: مات أحد الأقارب وعليه كفارة جماع في رمضان، فهل يصوم عنه أولاده؟ بارك الله فيكم.
0: إذا صمتم عنه فهذا من البر به وإبراء ذمته، ولكم في ذلك الأجر من الله إن شاء الله. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه

0: الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ عن حسين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

تتبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف جديد من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، بدأه في غزوة خيبر وانتهى به في بيته. الموقف أذكره باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الفجر وانطلق إلى خيبر كما روى ذلك أنس رضي الله عنه، فيقول صلينا صلاة الغداء، فصلوا صلاة الفجر قريبا من خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، ويقول أنس كنت رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في سقاء خيبر. بدأ يستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم في بين زقاق خيبر، واستعجل حتى عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، فأهل خيبر كانوا أهل زراعة، خرجوا، يوم خرجوا وجدوا، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا الجيش، فعلموا أن الأمور يعني لا تكاد تكون في أيديهم، فكما قال أنس فأصبناها عنوة. جمع السبي وهم النساء السبايا. هنا جاء دحية رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فخذ جارية. ذهب فنظر إلى الجاريات فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها. هنا جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم حينها من باب تكريم المرأة، ومن باب أنها سيدة، ومن باب أنها كما قال سيدة قريظة والنضير، حب إكرامها وإكرام السبايا، فأتى بها وجاء بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دحية أنه كما في بعض الروايات كما قال بعض العلماء أنه اشتراها منه، وروايات قال خذ غيرها، وذلك من أجل أن يعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها وأعتقها ثم طلبها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. فسئلوا ما هو يعني مهرها، ما كان المهر؟ قال أنس: مهرها نفسها، أعتقها وتزوجها. فعندما أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أكرمها وأكرم مكانتها بين أهلها، ثم تزوجها. حينما تزوجها جاءت أم سليم رضي الله عنها فجهزتها له ليلا، فأهدتها له من الليل،
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرس عليها. عندما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا الذي أقوله الموقف من بيت النبوة، قال: من كان عنده شيء فليجيء به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الذي يعلمنا تكريم المرأة، كيف رآها مكرمة بين قومها فكرمها. وأعظم تكريم أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة العرس، وأن الوليمة يولم في الأعراس، ولكن بدون تكلف، بالمتيسر، بالشيء اليسير الذي يستطيعه الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا المشاركة والتعاون، فيقول: من عنده شيء فليأتي به، وجمعوا وأتوا بالحيس، وهو المكون من التمر والسمن والسويق. كان هذا هو الوليمة، وليمة متيسرة. نتعلم في زماننا هذا كيف نيسر في الولائم، ونتيسر في أمور الزواج كلها، ونتيسر في حياتنا، نجتمع سويا سواء جيران أو أقارب من أجل أن نقيم هذه الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا قناعة، كيف الإنسان يقتنع بأقل وليمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلب أكبر منها لأتي له، لكنه يعلمنا كيف التواضع، كيف اليسر في النكاح، وكيف اليسر أيضا في الوليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى كيف نتعاون جميعا. هنا قناعة الناس، قناعة المرأة، قناعة الجميع بهذه الأمور البسيطة، وهي الزهد. وما أدراكم ما الزهد؟ هذا الموقف البسيط نتعلم منه في حياتنا دوما.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما هي كفارة اليمين؟ وهل يجزي في الإطعام دفع مبلغ من المال؟ وإذا كان الجواب بنعم فما مقدار هذا المبلغ؟ والنقطة الأخيرة يقول: هل يعتبر قول والله، هل يعتبر يمين يوجب الكفارة؟ جزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليمين أقسام: الأول الحلف بغير الله، وهذا شرك أو كفر. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم إن كان هذا الحالف يعتقد أن المحلوف به له من العظمة والجلال مثل ما لله، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإن كان يرى له من العظمة دون ذلك لكن في قلبه تعظيمه إنه شرك أصغر. ولا فرق بين أن يحلف بمعظم

0: مخلوقين أو غير معظم. من قال والنبي أو قال والكعبة أو قال وجبريل أو قال وأبي أو قال وبلدي، كل هذا حلف بغير الله داخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا اليمين غير منعقد، وعلى من حذف به أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يقول لا إله إلا الله، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. ثاني من الأيمان اللغو، فهذا لا إثم فيه ولا كفارة، قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واللغو في اليمين هو الذي يجري على اللسان بلا قصد، الذي يكون في كلام الناس بعضهم مع بعض: قل لا والله من أبجاي، لا والله سآتي، لا والله ما حصل، وما أشبه ذلك مما لا يقصده الإنسان، فهذا لغو ليس فيه كفارة ولا إثم. القسم الثالث الحلف على أمر ماضي، هذا ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقا فهو بار ولا إثم عليه، وإن كان كاذبا فهو آثم، مثل أن يقول: والله لقد حصل كذا وكذا، هذا يمين على شيء ماضي، إن كان حالفا فإن كان صادقا فهو بار ولا شيء عليه، وإن كان كاذبا لم يحصل هذا الشيء الذي حلف على حصوله فإنه يكون آثما. واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون هذا من اليمين الغموس أو وآثم إثما دون اليمين دون إثم اليمين الغموس. والصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أما ما لا يكون فيه اقتطاع مال امرئ مسلم فإنه ليس من اليمين الغموس ولكنه محرم بلا شك. القسم الرابع أن يحلف على أمر مستقبل، إن كان يغلب على ظنه أنه سيحصل ولم يحصل فلا شيء عليه، مثل أن يقول: والله لا يقدمن فلان غدا، ثم لم يقدم، إنه ليس عليه شيء لأنه إنما حلف على ظنه وهذا هو الذي وقع، يعني أن الذي وقع هو ظنه الذي كان حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفارة سواء قدم فلان في ذلك اليوم أم لم يقدم. خامس يحلف على أمر مستقبل لا يفعلنه أو لا يفعلنه، هذا إذا خالف وجبت عليه الكفارة، قول الله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام، وقال ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعة. وهذا اليمين هل الأفضل أن يتم يمينه ويبر به أو الأفضل أن يحدث في يمينه ولا يتمه؟ لذلك تفصيل: إن كان الحنث خيرا يحنث وليكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فاقبل عن يمينك وأت الذي هو خير. وأما إذا لم يكن في الحنث خير فإن الأفضل أن يحفظ يمينه ولا يحنث، لكن لو حنث عليه الكفارة، وهي على التخيير في 3 أمور: طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والرابع من خصال الكفارة على الترتيب: إذا لم يجد هذه فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. أما الإطعام فإنه لا يجزئ من الدراهم، بل لا بد أن يكون طعاما من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله. وكيفية الإطعام: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو 10 مساكين يتغدوا أو يتعشوا، وإما أن يفرقه عليهم غير مطبوخ. وفي هذه الحال الصاع الموجود عهدنا يكفي 4 مساكين، وعليه فيكون مقدار طعام 10 مساكين صاعين ونصفا. ولا حرج أن يصفها إلى بيت واحد إذا كان فيه 10 مساكين، ولا يجوز أن يصفها إلى شخص واحد أو إلى 2 أو 5 أو 7 أو 9، لا بد أن يصفها إلى 10، سواء كانوا متفرقين أم مجتمعين في بيت واحد.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الفتح من سور القرآن المثاني التي تكثر قراءتها. تتحدث سورة الفتح عن البشرى بالنصر وخصائص المؤمنين المستحقين له، وتمتاز آيات سورة الفتح بقوة ألفاظها ودقة كلماتها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 25 وهي قوله تعالى:
2: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة والهدي، فتقرأ بفتح الهاء وتسكين الدال ثم ياء مفتوحة هكذا والهدي، ومن الخطأ قراءتها بضم الهاء وفتح الدال ثم ألف مقصورة هكذا والهدى. والهدي هو البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليهديها في الحرم. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ محلة، فيقرأ بكسر الحاء هكذا محلة، ومن الخطأ قراءته بفتح الحاء هكذا محلة. والمحل هو المكان الذي يحل فيه نحر الهدي وهو الحرم.
0: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة من أسئلة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، ونختار منهم حسب الورود للإذاعة. محمد عرفان البردي ومن جمهورية مصر العربية، وغزائي محمد الشلوي من الرياض، والسائل ميم قاف سين من حائل، وسعيد صالح الزهراني من مدينة أبها، والمستمع زبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، ورسالة المستمع سين ميم تا من الرياض. ونبدأ أولا برسالة محمد عرفان البردي،
4: يقول: نمت قبل الظهر، فلما استيقظت وجدت أناسا في المسجد يصلون الظهر، وفكرت أنهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية العصر، فهل أصلي بعد انقضاء الصلاة ظهرا أم لا، ومتى أصليها وفقكم الله؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا السائل في جوابه تفصيل. إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد صلى الظهر، وفي اعتقاده أنه قد صلى الظهر، وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده قد صلى الظهر، أجزأته صلاة الظهر وعليه يصلي، أجزأته صلاة العصر وعليه يصلي الظهر بعد ذلك، لأنه صلى العصر ظن أنه قد صلى الظهر، فتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان تعمد صلاة العصر وهو يعلم أن عليه الظهر فإنها لا تجزئه، فعليه يعيد العصر بعدما يصلي الظهر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الله رتب هذه بعد هذا، فالواجب أن تؤدى كما فرضها الله، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. لكن إذا صلى العصر الإنسان ناسيا يحسب أنه ليس عليه ظهر، ثم بان أنه أن عليه الظهر بعدما صلى العصر أجزأته.
4: هذه رسالة من غزاي محمد الشلوي من الرياض، يقول: متى يقصر المسلم صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر؟
5: إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني سفر يعتبر سفر قصر، شرع لها قصر. لأن الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، هذا محل قصر. أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. فإذا سافر ما يعد سفرا من 70 كيلو 80 كيلو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل، يعني يومين قاصدين. فلما ذهبت الإبل صارت السيارات الآن في 70 كيلو 80 كيلو ما يقاربها مرحلة، تعد سفرا. هذا هو الأحوط المؤمن، إذا كان في هذه المسافة قصر، وإذا كان في أقل منها 50 و40 فالأحوط لا يقصر، لأنها تشبه الضواحي للبلد وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر كل ما يعد سفرا، يعني يحتاج إلى زاد ومزاد، هذا يعد السفر، وإن لم يبلغ 70 كيلو ولم يبلغ يوم وليلة، إذا كان يحتاج إلى زاد وإلى مزاد إلى ما يعني، ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج إلى الزاد يعني الطعام والمزاد يعني الماء في 50 كيلو 40 كيلو ونحو ذلك في المطية والمشي على الأقدام. أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال المطية كما هو معلوم السرعة. فلهذا إذا احتيط في هذا وصار السفر ما يعد 70 كيلو تقريبا و80 كيلو يكون هذا أقرب وأحوط وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليوم القاصدين. فإذا ذهب إلى نحو هذا نحو هذه المسافة قصر صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد فنحوط له ويتم أربعة.
4: أيضا يقول ما المدة التي يجوز فيها القصر؟ وأعتقد أنها يقصد المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره.
5: نعم، هل المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين، قسم مدة يحددها ومدة لا يحددها.
4: نعم.
5: فهذه المدة التي لا يحددها يعني يكون لحاجة في البلد لا يجب أن تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده، مثل حق الله على إنسان يطلبه منه، مثل خصومة يريد إجازها وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة، بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين. هذا يقصر مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود، هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. أما الذي أما المدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها، وأنه يقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام. فهذه خلاف أهل العلم، منهم من قال حدد ب3 أيام، منهم حددها ب4 أيام، منهم حددها ب15 يوما وقيل ب20 يوما. فلا حوط في هذا 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام أثم.
4: نعم.
5: والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام 4 أيام لأنه صبح مكة اليوم الرابع صباحا.
4: نعم.
5: وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، أصل الواجب إتمام الصلاة. شرع القصر في السفر فهذه إقامة ليست سفرا، إقامة فيتم فيها، بخلاف 4 أيام فأقل فإنها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
4: نعم.
5: ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب. نعم.
4: هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين: تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا، فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟
5: نعم، من زوجة أبيه لا حرج فيها، لكن مهنا رضاء يعلمها.
4: نعم.
5: لكن زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاء، فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه. لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوج الأم لا بأس.
4: نعم.
5: هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها. نعم.
4: هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول: عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد فقال: إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم. فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضائعة وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته 100 ريال. فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله؟
5: الذي يجب في مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة أنه يحق لقطة.
4: نعم.
5: لأن صاحبها أخبر أنها لقطة فيعرفها وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم، ويعرف ذلك صفاته ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها يحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له.
4: نعم.
5: وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس به. المقصود أنها حكم حقول لقطة يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وهذه ضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم.
4: نعم.
5: فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليه في مجامع الناس في شهر مرتين 3 4 يقول: من له الغنم ضائعة فإذا جاءه من صفاتها وأمراضها صفية دفعها إليه، أو جاءه من غير بين عليها دفعها إليه، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث. وإن صدق بها ولم يعني ترضي نفسه بقبولها فلا بأس.
4: طيب لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها،
5: يخيى صاحبها إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله.
4: وتكون الصدقة الأول؟
5: نعم نعم،
4: تكون الصدقة الأول لو أخذ الأجر.
5: نعم نعم.
4: هذا رجل من بلاد بني شهر،
5: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال متى جاء صاحب يوم من الدار فأديها إليه.
4: نعم. طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى،
5: لا لا، فعلى مدة بعد السنة.
4: نعم،
5: إذا أنجبت بعد السنة.
4: نعم،
5: لا ولا
4: فلا يطالب،
5: وليس لصاحبها إلا الأصول.
4: نعم،
5: لأنها صارت ملكا له بعد تعريفه.
4: نعم نعم. هذا رجل من بلاد بني شهر يقول رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي بعدهن رجعة، وكان زعلان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه أولاد، أفتوني جعل الله مثواكم الجنة.
5: إذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق يقول طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما فيها رجعة، قد اشتد به الغضب وانغلق عليه الأمر وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قول العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه يستفتي قبل ذلك، كان الواجب عليه يستفتي قبل أن يعيدها، لأن الطلاق خطير وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب لأنها سبته أو سب جميعا أو تضارب أو سمع منها كلاما يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في إهلاك، أخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه صححه الحاكم. والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه
4: لا.
5: والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديا ليس بشديد بل هو غضب عادي فالطلاق يقع، طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجع عليها بعد إلا بعد زوج.
4: نعم،
5: إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة فوقعت بقول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره، ولقول قبل ذلك الطلاق مرتان، هذه طلقات مكررة فوقعت.
4: لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعتها هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟
5: هذا على كل حال يعتبر غرض آخر منه لأن تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولادها يلحقونه لأن شبهة عادها بسبب شدة الغضب يلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي أهل العلم، كان واجب عليه أن يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلوه.
4: هذا يقول أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاج، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبروني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أو أعيدها إذا صحيت جدا؟ وشكرا. سين ميم تاء الرياض.
5: الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماءه يقضي، إذا كان مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة. وقد جاء بعض الصحابة أنهم أغموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماءه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يعود إليه عقله، حتى يعني يثبت عقله، لا يعجله ما بعد ثبت عقله حتى لا يميز بين الركعات، لا لا يعجل حتى يعني يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة.
4: نعم.
5: أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث، فهو حتى الآن ما بعد استقام عقله فلا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت. فإذا تم حضور عقله واستقام أمره قضى الأيام التي أخبره الإخوان الذين عرفوا حاله أنه ضيعها.
4: لكن بالنسبة للصلوات التي صلىها وهو لم يسفن للأغمى هل يعيدها؟
5: يعيدها نعم، الصلوات التي صلىها بغير شعور ما ضبطها يعيدها نعم.
4: وإن كان لا يعلم هل هي ظهر أو
5: عصر يتحرى بالظن.
4: أحسنتم أحسنكم الله. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة محمد عرفان البردي من جمهورية مصر العربية وغزائي محمد الشلوي من الرياض والمستمع ميم قاسي من حائل وسعيد صالح الزهراني من أبها وإزبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، وأخيرا رسالة المستمع سيم ميم تامن الرياض ويسأل عن صلاة من أغمي عليه. أيها السادة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الفجر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأهما في ركعتي الفجر، وقال: هاتان الركعتان فيهما رغب الدر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر، يعني إن أردتم توثيق الديون وكنتم على سفر ولم تجدوا، يعني إذا كنتم مسافرين، وإن كنتم على سفر وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إلجأوا إلى الرهن المقبوض. في السفر عادة لا يوجد شهود مثلا، فلما كان في السفر لا يوجد شهود، الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طريقة وهي الرهن. ما هو الرهن؟ أن تريد أن تشتري، ذهبت إلى محل تريد أن تشتري منه سلعة، ثم لما أخذت السلعة بحثت في محفظتك فلم تجد معك مالا، تقول له أعطيك هذه الساعة، كان بيدك ساعة، أعطيك هذه الساعة وأنا سأسدد لك. فهذه الساعة تعتبر رهن. في السفر إذا لم تجد من يوثق لك ويشهد لك فالجأ إلى الرهن، لكن قال فرهان مقبوضة لأنك في السفر، إن كنت تشك في أنه سيخدعك، فإذا كان الرهن غير مقبوض يعني ما قبضته لا فائدة، قد ينكر. إذن لابد من قبض الرهن من باب التوثيق وليس على الوجوب. فإن أمن بعضكم بعضا، الذي له الدين والذي عليه الدين، ثم لم تلجأوا إلى الرهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ليؤدي الذي اؤتمن الذي عليه الدين أمانته، يعني دين الدين الذي عليه، وليتق الله ربه في أداء الدين. ولا تكتموا الشهادة، إذا دعيتم لإقامة الشهادة لا يجوز لكم أن تكتموا الشهادة إذا كنت شاهدا، إذا كان الحق سيذهب، إن لم تشهد سيضيع الحق، هنا يجب عليك أن تشهد. أما إذا كان الحق لا يحتاج إلى شهادتك فلا يجب عليك الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. لله ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وملكا وعبيدا، شرحنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تبدوا يعني تظهروا ما في أنفسكم من السوء، العزم على المعاصي، أو تخفوه تسروه يحاسبكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة يغفر له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والله على كل شيء قدير، ومن قدرتي كذلك محاسبتكم وجزاؤكم يوم القيامة. ثبت عن أبي هريرة لما أنزل الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب فقالوا قد أنزل أو أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية التي بعدها. الآية السابقة إن تخفوه يحاسبكم به الله، بعض أهل العلم يقول يحاسبكم يعني يخبركم به الله. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول، روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل. آمن الرسول يعني آمن يعني صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن، والمؤمنون كذلك آمنوا بالقرآن، كل آمن بالله، كل يعني النبي والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا لما أمرنا به، سمع قبول، وأطعنا غفرانك يعني نسألك غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير يعني إليك المرجع يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع يعني الطاقة، لا يكلفها إلا طاقتها، لها ما كسبت من الخير يعني ثواب الخير، وعليها ما اكتسبت يعني من الشر يعني وزر الشر. لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى أحد بذنب أحد. يقولون ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الحق تركنا الصواب لا عن عمد، إن نسينا أو أخطأنا تركنا الصواب لكن عن غير عمد. والخطأ في القرآن على ثلاث معاني. المعنى الأول الشرك، قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مشركون كافرون، لا يأكله إلا الخاطئون يعني المشركون. المعنى الثاني الذنب أقل من الشرك، الذنوب، قال تعالى يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المعنى الثالث الذي لم يتعمده صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقولون ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني إصرا أمرا يثقل علينا حمله، يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا بني إسرائيل من قتل النفس إذا أراد الشخص أن يتوب، إخراج ربع المال في الزكاة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة يعني ما لا قوة لنا به من التكاليف، من التكاليف يعني لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين على حمله لكن على
3: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: يعني على صعوبة يثقلنا، واعف عنا أمح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا. الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا، يعني سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم. لما نزلت هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له عاقب كل كلمة قد فعلت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول قد فعلت، يعني استجبت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله يقول قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا، قد فعلت. هذا يدل على أن هذا دعاء، لكن استجاب الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه حروف أتت للإعجاز، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وقد عجزتم عن أن تأتوا بمثله. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم، له الحياة الكاملة بخلاف حياة الإنسان فهي مسبوقة بعدم ويلحقها الموت. القيوم، القائم على كل، المدبر لشؤون خلقه. نزل عليك الكتاب، نزل عليك محمد الكتاب، يعني القرآن بالحق. وبعض أهل العلم يفرق بين نزل وأنزل، ويقول أن أنزل هذا يدل على أنه، يدل على أن الإنزال جملة، وأما نزل فيدل على أنه نزل على حسب الوقائع. والراجح الله أعلم أنه لا فرق. نعم، نزل القرآن منجما، يعني على آية آية على حسب الوقائع، لكن كلمة نزل وأنزل لا تدل، من حيث اللغة لا تدل على هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يعبر عن القرآن قال أنزل، ويعبر عن القرآن بأنه نزل ونزل به الروح الأمين. نقول هذا من باب أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب، يعني القرآن بالحق، يعني الصدق، نزل وفيه الصدق، ونزوله حق، مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي قبله، يصدق الكتب قبله كالتوراة والإنجيل. قال وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى من قبل تنزيله للقرآن الكريم. هدى للناس، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب تهدي الناس من الضلالة. وأنزل الفرقان، الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل، فالفرقان هذا يشمل جميع الكتب السابقة، فجميع الكتب السابقة فرقان، إذن الفرقان يشمل الكتب السابقة، وعبر عنه بقوله وأنزل. الفرقان يشمل القرآن والتوراة والإنجيل. إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بالقرآن، لهم عذاب شديد في الآخرة، والله عزيز غالب لا يعجزه شيء، ومن ذلك أنه لا يمنعه أحد من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام، يعني عقوبة شديدة لمن عصاه. إن الله لا يخفى عليه شيء، سواء في الأرض أو كان في السماء. قال شيء يشمل جميع، حتى الأشياء البسيطة جدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه يشمل ما وجد في هذا العالم مما نراه ومما لم نره. هو الذي يصوركم في الأرحام، يجعل من يشاء ذكرا وأنثى، يجعل من يشاء أبيضا وأسود، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز، عزيز في ملكه وغالب، الحكيم في صنعه وأفعاله وخلقه. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هنا الآن عبر الكتاب هنا بمعنى القرآن، فعبر عن بكلمة أنزل، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات هي الآية التي لم ترد إلا في موضع واحد وهي واضحة، هذا معنى المحكم. آيات محكمات هن أم الكتاب، أم بمعنى أصل، هي أصل الكتاب، هي مرجع القرآن. وأخر، وآيات ثانية وأخر متشابهات، قال الله سبحانه وتعالى متشابهات ولم يقل مشتبهات. المتشابه يشبه بعضه بعضا، أما المشتبه هو الذي لا يفهم معناه. الله سبحانه وتعالى قال وأخر متشابهات، يعني يشبه بعضها بعضا في الإحكام، في الإتقان، في البلاغة، في يعني يشبه بعضها بعضا، هذا معنى متشابهات. لذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر قصة من قصص موسى في أكثر من موضع، هذه تسمى متشابه وليست مشتبه. متشابه يشبه بعضه بعضا، بعض الآيات أو بعض المعاني موجود في السورة الفلانية وموجود في السورة الفلانية، هذا يسمى متشابه، يشبه مع أن المعنى واحد لكن الألفاظ تختلف، يشبه هذا يشبه هذا في الإتقان وفي البلاغة وفي الإحكام. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل عن الحق، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني يميلون عن الحق، فيتبعون ما تشابه، ولم يقل ما اشتبه. المتشابه الذي هنا مذكور في السورة الفلانية ومذكور في السورة الفلانية، لماذا يتبعون ما تشابه؟ ابتغاء الفتنة، يطلبون الفتنة. ما هو الفتنة؟ يريدون أن يوجدوا تعارضا في القرآن وابتغاء تأويله، ويطلبون التأويل. ما هو التأويل؟ التأويل له معاني، المعنى الأول بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني ذلك تفسير. المعنى الثاني للتأويل يعني العاقبة، قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني عاقبة، العاقبة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني عاقبة الأمر. المعنى الثالث التأويل بمعنى تعبير الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تعبير الرؤيا، وقوع الشيء، تحقق وقوع الشيء، هذا كذلك من معاني التأويل. هذا تأويل رؤياي من قبل، تحققت الرؤيا. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي تحدث مستقبلا، هو يريد كيف تقع، وما يعلم تأويله، يعني وقوع هذه الأمور، لا يعلم وقوع الأمور التي هي في علم الغيب، وما يعلم تأويله إلا الله. ولا يمكن أن نحمل التأويل هنا بمعنى التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن القرآن بيان، أن القرآن واضح الحجة، فكيف نقول أن ما يعلم تفسيره إلا الله؟ المراد تأويله يعني وقوع الشيء. ما يعلم الساعة، الله سبحانه وتعالى أخبر عن الساعة، هم يريدون معرفة الساعة متى، الله يقول وما يعلم تأويله، الأشياء المذكورة في القرآن المستقبلية لا يعلم وقوعها، وقوع الأمور المستقبلية ونحو ذلك إلا الله. إذن لابد أن نقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبتدئ فنقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم المتمكنون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بهذا القرآن، آمنا بالمحكم والمتشابه، كل يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، عند الله سبحانه وتعالى. وما يذكر يعني وما يتعظ إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. فإذا يعني هم الراسخون في العلم يؤمنون ويقولون هذا كله من عند ربنا، يؤمنون به. أما الذي في قلبه زيغ فيريد أن يعرف شيئا مما ذكره الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم كذلك يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تمل قلوبنا عن الحق باتباع التأويل والبحث عما لم يريده الله سبحانه وتعالى. بعد إذ هديتنا، بعد أن أرشدتنا إلى الحق، وهب لنا من لدنك، من لدنك يعني من عندك، وهب لنا من لدنك رحمة، الرحمة يعني التثبيت، ثبتنا على الطريق المستقيم، إنك أنت الوهاب، فتهب من تشاء ما تشاء. كذلك يقولون: ربنا إنك جامع الناس، يعني تجمعهم كلهم ليوم، يعني في يوم لا ريب فيه لا شك فيه، وهو يوم القيامة. يجمع الله سبحانه وتعالى كل بني آدم من بعد آدم إلى قيام الساعة أعداد هائلة لا يحصيهم إلا الله. إن الله لا يخلف الميعاد، وعده سيأتي، وعده بالبعث سيأتي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالقرآن وكفروا بالله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم، لن تغني يعني لن تدفع عنهم عذاب الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني من عذاب الله شيئا. يوم في الدنيا من معه مال قد ينتفع بماله فيدفع عنه بعض مصائب الدنيا، لكن في الآخرة هذه الأموال لا تنفع. وأولئك هم وقود يعني ما توقد به النار، مثل الخشب وقود للنار. يوم القيامة هم يكونون الكفار وقود للنار، كدأب يعني عادة، كدأب يعني عادة هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كدأب آل فرعون، يعني عادتهم مثل عادة آل فرعون، كذبوا بموسى، والذين من قبلهم من قبل فرعون مثل قوم عاد وثمود كذبوا بآياتنا، فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله يعني أهلكهم الله بذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، والله شديد العقاب. فإذا أنزل عقوبة فلا عقاب أشد من عقاب الله سبحانه وتعالى. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود، لأنهم قالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر منتصرا، قالوا: لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون، تغلبون بالقتل في الدنيا، بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون إلى جهنم، تحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلوها، وبئس المهاد، المهاد يعني الفراش، بئس جهنم مهاد للكفار. إذن قل للذين كفروا ستغلبون، إذن هذا أمر مستقبلي، متى حصل؟ في عام خيبر. إذن هذا من الأمور التي لا يعلم تأويله إلا الله لما نزلت هذه الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية، يخاطب اليهود: أيها اليهود أنتم طلبتم الآية في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن هذا الدين الذي أتى به محمد هو الحق. قد كان لكم آية يعني علامة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في فئتين، وهي فئة النبي صلى الله عليه وسلم وفئة المشركين في غزوة بدر. التقيا في بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله في طاعة الله، وهم النبي وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، وأخرى كافرة وكانوا 1000، وأخرى كافرة يرونهم الكفار يرون المسلمين مثليهم يعني أكثر منهم، يشاهدونهم مثليهم، هم 300 يتصورون أنهم مثليهم يعني ضعفين، يكونون 1000 يكونون مثلهم رأي العين يعني ظاهر لا لبس فيها، يشاهدونها لا إشكال فيه، والله يؤيد

0: يعاندون. الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال قد كان لكم آية. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته علامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. والآية التي أمامنا قد كان لكم آية يعني علامة. إذن المعنى الأول للآية بمعنى العلامة. المعنى الثاني للآية بمعنى المعجزة. قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات يعني بمعجزاتنا. وأن يروا آية يعرضوا، إذا رأوا آية يعني معجزة يعرضوا. المعنى الثالث الكتاب القرآن. قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي يعني كتبي. المعنى الرابع الآية بمعنى العبرة. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة وعظة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني عبرة. المعنى الخامس الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. آية الآية الرابعة الآية الخامسة ما ننسخ من آية أو ننسها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا زين للناس حب الشهوات. الشهوات ما تشتهيه النفس، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب من باب الابتلاء. من النساء والبنين والقناطير. القناطير يعني الأموال الكثيرة المقنطرة يعني المجمعة من الذهب والفضة. كذلك الخيل المسومة يعني الخيل الحسان والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث يعني الزرع. ذلك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا يتمتع به. فالحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء، والله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع وهو الجنة. فينبغي الرغبة في الجنة دون غيره. قل أنبئكم، قل يا محمد لقومك أنبئكم أخبركم بخير من ذلك، من الأشياء المذكورة الشهوات المتقدمة. للذين اتقوا، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله ويجتنب نواهي الله. للذين اتقوا عند ربهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحتها يعني من تحت الأشجار ونحو ذلك، تجري من تحتها الأنهار. جنات وليست جنة. من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني إذا دخلوا فيها يخلدون. وأزواج مطهرة، الأزواج مطهرة يعني من الأقدار. ورضوان من الله، رضوان الله أعظم من النعيم كله. ورضوان من الله والله بصير. الله سبحانه وتعالى بصير ويعلم بالعباد، والله بصير بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: يقول الله سبحانه وتعالى لما قال والله بصير بالعباد ثم ذكر من صفات العباد الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، قال الذين يقولون ربنا يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وصدقنا برسلك فاغفر لنا ذنوبنا تجاوز عن أخطائنا وقنا عذاب النار في الآخرة. كذلك من صفاتهم الصابرين، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن معاصي الله، يصبرون عند البلاء. والصادقين، الصادق في إيمانه. والقانتين، القانت المطيع لله سبحانه وتعالى. والمنفقين يعني المتصدقين. والمستغفرين لله سبحانه وتعالى، يقولون اللهم اغفر لنا بالأسحار. الأسحار هي أواخر الليل. والاستغفار إما

يكون باللسان أو يكون بالصلاة. شهد الله، شهد بمعنى قضى وحكم الله سبحانه وتعالى لخلقه بالدلائل والآيات، حكم الله سبحانه وتعالى لخلقه أنه لا إله إلا، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والملائكة كذلك شهدوا الملائكة بالإقرار، وأولو العلم كذلك، أولو العلم من الأنبياء والمؤمنين شهدوا بالاعتقاد والإقرار. قائما، الله سبحانه وتعالى قائم بتدبير خلقه، قائما بالقسط، متفرد بالقيام بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو هذا تأكيد، كرره لتأكيد هذا المعنى. العزيز في ملكه، الحكيم في خلقه وأفعاله. إن الدين، الدين المرضي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، المرضي عند الله. إن الدين المرضي عند الله الإسلام، يعني هو الإسلام، الإسلام يعني الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، اختلفوا به، بعضهم وحد وبعضهم كفر، بعضهم آمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى، ما اختلفوا في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلفوا مع أنه جاءهم العلم، جاءهم العلم بالتوحيد، لكن اختلفوا السبب بغيا بينهم، بغيا بينهم، هذا كله من باب البغي، بغي الكافر يبغي. ومن يكفر بآيات الله، يعني بالقرآن، فإن الله سريع الحساب، يجازيه الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فإن حاجوك يا محمد، إذا خاصمك الكفار في الدين والإسلام، فقل، قل لهم أسلمت وجهي لله، يعني انقدت لأوامر الله سبحانه وتعالى، استسلمت لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال وجهي، وجهي لله، خص الوجه بالذكر لشرفه، فإذا انقاد الوجه فغيره من باب أولى. ومن اتبعني، وكذلك الذين اتبعوني انقادوا واستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب، أأسلمتم، يعني هل انقدتم لله سبحانه وتعالى؟ فإن أسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامر الله فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، تبليغ بالرسالة، والله بصير بالعباد فيجازي. عادة يكون بغير حق، لكن هذا من باب بيان الحال. ويقتلون الذين يأمرون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذي يريد العدل بين الناس يقتلونه، كما فعلت اليهود فقتلوا كثيرا من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى فبشرهم، أعلمهم بعذاب أليم، يعني مؤلم في الآخرة. والكفر في القرآن على معاني، المعنى الأول الكفر بالتوحيد، وهذا هو الأعم في القرآن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. المعنى الثاني للكفر، كفر أصغر، كفر النعمة، كفر لا يخرج عن الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى أأشكر أم أكفر، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، هذا فرعون يقول لموسى من الكافرين، يعني كفران نعمة، وإلا فرعون هو كافر، فهذا من كلام فرعون، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي كفر النعمة. المعنى الثالث الكفر، أي أتبري، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض، كفرنا بكم، يعني تبرأنا. المعنى الرابع للكفر

0: الجحود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جحدوا به. المعنى الخامس التغطية، الكفر بمعنى التغطية، ومنه قوله في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يريد الزراع، الكفار أي الزراع، سمي الزراع كفار لأنهم يغطون الحب في التراب. هؤلاء الكفار أولئك حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم، حبطت أعمالهم في الدنيا لا اعتداد بها، وكذلك حبطت أعمالهم في الآخرة فلا ينالون جزاءها. وما لهم من ناصرين، ناصر يعني مانع، لا أحد يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تنظر، من باب التعجب، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب، أعطوا حظا من الكتاب يعني من التوراة، وهم اليهود، يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم. التوراة يكون حاكم، كتاب الله يكون حاكم، وهم يؤمنون بكتاب الله. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني لا يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم متمسكون بكتاب الله وهو التوراة. قد يقول قائل: ثم يتولى فريق منهم، التولي هو الإعراض. نقول يتولى فريق منهم يعني يتولى عن الذي دعاه، يتولى ببدنه، وهم معرضون بقلوبهم، أعرضوا عن قبول الحكم. وقد ذكر بعض المفسرين سببا في نزول هذه الآية، لكن لم يصح في سبب النزول شيء. ذلك بأنهم، ذلك يعني التولي والإعراض، بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا، بسبب قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قالوا 40 يوما، مدة عبادة أبائهم العجل ونحو ذلك. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون فيه على الله أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة، اغتروا فقالوا هذا الكلام وتركوا العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا لن تمسنا. المس في القرآن على معاني: المعنى الأول مس البشرة، البشرة، التقاء البشرتين. قال الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى في سورة طه: لا مساس، يعني مس البشرتين. المعنى الثاني للمس، المس بمعنى الجماع. قال تعالى في سورة آل عمران: ولم يمسسني بشر، يعني الجماع، هذا في حق مريم. كذلك: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني الجماع. المعنى الثالث المس بمعنى الإصابة: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني إن تصبكم. قد مس آباءنا الضراء والسراء، إذن المس بمعنى الإصابة. لا يمسهم فيها نصب. المعنى الرابع المس بمعنى الجنون. قال تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. فكيف حالهم هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال؟ فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم، جمعناهم في يوم وهو يوم القيامة، لا ريب فيه، لا شك فيه أنه واقع، ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت جزاء ما كسبت، جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. هؤلاء الذين بعثهم الله لا يظلمون بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. قل اللهم، قل يا محمد، ردا على هؤلاء الذين ينكرون أن محمدا أو من هذه الأمة ستملك، قل اللهم مالك الملك، يعني مالك الملك يعني بيده الملك. يؤتي الملك، يعطي الملك من، قال الله سبحانه تؤتي الملك من تشاء، يعني تعطي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا أعطيت، إذا نزعت الملك من فلان تؤتي الملك فلانا، لأن الأمر كله بيد الله، ولله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. وتذل من تشاء، الذل بنزع الملك، الذل بذل المعصية، ذل الشرك، وهذا أعظم الذل. قال وتعز من تشاء بإعطائه الملك وإعطائه المال والصحة، وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير والشر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل في خلقه ما يشاء، إنك على كل شيء قدير. ومن ذلك أنك تنزع الملك وتؤتي الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تولج الليل في النهار، تولج يعني تدخل الليل في النهار، فيذهب الليل يذهب النهار ويأتي الليل. وتولج النهار بالليل، في الليل يعني تدخل النهار في الليل، فيزيد كل منهما، يزيد النهار وينقص الليل، ويزيد الليل وينقص النهار بحسب الأحوال، بحسب الأحوال في الصيف والشتاء. وتخرج الحي من الميت، فالإنسان يخرج وهو حي، يخرج من النطفة وهي ميتة. الطائر وهو حي يخرج من البيضة وهي ميتة. تخرج الحي من الميت، وتخرج الميتة من الحي. تخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان وهو حي، تخرج البيضة وهي ميتة من الطائر وهو حي. وترزق من تشاء بغير حساب، فرزق الله سبحانه وتعالى واسع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يوالونهم من دون المؤمنين، يعني يتركون المؤمنين ويجعلون الكافرين أولياء، يجعلونهم واليا على شيء معين يتولاه في قلبه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولاية إما قلبية أو أفعال. ومن يفعل ذلك، يعني وليهم، فليس من الله في شيء، يعني ليس من دين الله في شيء. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا، التقوى الخوف، إلا أن تخافوا من الكفار خوفا فلكم ولاتهم، لكن باللسان والأفعال دون القلب، دون القلب، وفي حال الضعف. ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله سبحانه وتعالى أن تفعلوا شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى عليكم إن توليتموهم وأنتم في حال القوة. وإلى الله المصير، يعني المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجازيكم بأعمالكم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المولاة القلبية، قال الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم، من موالاتهم، إذا كان في قلبك حب لهم، أو تبدوه، أو تظهر هذا الموالاة لهم في القلب، يعلمه الله فيجازيكم في الآخرة، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ومن ذلك أنه يعلم ما في صدوركم، والله على كل شيء قدير. فالقدرة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يعذبكم إن توليتموهم من غير عذر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد، يعني أذكر، يوم تجد، يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني ما عملته في الدنيا من خير محضرا، تجده مكتوبا في الكتاب، وكذلك تجد جزاءه،
1: وما عملت من سوء وما عملت في الدنيا من سوء كذلك تجده مكتوبا وتجد جزاءه. تود لو أن بينها وبينه بينها وبينه بينها وبين هذه الأعمال السيئة أمدا بعيدا غاية نهاية البعد لا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه، كرره من باب التأكيد، والله رؤوف بالعباد، ارجعوا إليه فهو رؤوف بكم. قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله صادقين في محبة الله سبحانه وتعالى فاتبعوني، لأني أنا أخبركم عن ما يحب الله سبحانه وتعالى، أنا أخبركم عن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومنها النهي عن عبادة الأصنام. وبعضهم يذكر في هذه الآية أسبابا في النزول ولا يصح في سبب نزولها شيء. فاتبعوني يحببكم الله، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله فإنه يثيبه، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب رحيم بهم. قل لهم أطيعوا الله، أوامر الله الموجودة في القرآن، والرسول، وأطيعوا الرسول، أوامر الرسول الموجودة في السنة، أوامر الرسول لما كان في حياته أوامره المباشرة. فإن تولوا، بعض ما يأمرنا به الله والرسول عبادة الله وتوحيد الله، فإن تولوا أعرضوا عن طاعة الله وطاعة الرسول فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا لم يحب الله سبحانه وتعالى الكافر معناه أنه يعذبه. إن الله اصطفى، يعني اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين يعني على عالم زمانهم. اصطفى آدم على عالم زمانه، اصطفى نوحا على عالم زمانه، اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على عالم زمانهم، وليس معناه اصطفاء على جميع العالم من آدم إلى قيام الساعة. وحيث الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء ذرية، ذرية منهم الأنبياء، جعل الأنبياء من نسلهم وذريتهم. وآل في القرآن على معاني، المعنى الأول آل بمعنى أهل بيت، أهل بيت الرجل، آل لوط المرسلون، إلا آل لوط يعني إلا أهل بيته. المعنى الثاني لآل، آل بمعنى أهل نسب الرجل، أعم من البيت النسب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من أهل نسب آل فرعون. المعنى الثالث الآل بمعنى ذرية الرجل وإن سفل نسبهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. المعنى الرابع آل بمعنى أهل الرجل، يعني أهل دين الرجل، الديانة، أتباعه على دينه. وأغرقنا آل فرعون، ليس قبيلة فرعون، وإنما المراد أتباع فرعون على دينه، آل فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل أحيانا كذلك تأتي بمعنى، يقولون صلة، أتت من باب التأكيد فقط، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني بقية مما ترك موسى وهارون، يقولون عنها صلة فقط من باب التأكيد. ذرية بعضها من بعض، بعضها ولد من بعض. والله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. إذ قالت، أذكر حين قالت امرأة عمران، قالوا إن امرأة عمران اسمها أو اسمها حنة، الله أعلم، وليس عمران، عندنا موسى ابن عمران، أبو موسى ليس هو امرأة عمران، هذا يختلف، ومريم ليست هي أخت موسى، فبين عيسى، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الآن امرأة عمران اللي هي أم مريم، أم مريم وتعتبر جدة عيسى عليهم السلام. إذن يعني بين عيسى وبين موسى 1800 سنة. فنقول عمران هنا ليس هو أبو موسى، ومريم هنا ليست أخت موسى، ليست أخت موسى. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا يعني أخلصته من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع، السميع للدعاء العليم بالنيات. وقالوا أن عمران مات وهي حامل وامرأته حامل، فلما وضعتها يعني ولدتها، لكن ولدتها بنت وهي ترجو غلاما محررا، قالت معتذرة رب إني، يا رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. إذا قلنا والله أعلم بما وضعت، هذا الكلام، هذه الجملة والله أعلم بما وضعت، يكون من كلام الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. إذن هذا جملة معترضة، والله أعلم بما وضعت من كلام الله، وليس الذكر كالأنثى من كلام أم مريم. وهنا قراءة أخرى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يكون الكلام كله من كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى، الذكر في الخدمة يصلح بخلاف الأنثى فلا تصلح للخدمة لأنها يعتريها الحيض ونحو ذلك، فالذكر يصلح للخدمة أكثر من في البيت المقدس أكثر من الأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، يعني ألتجئ إلى الله بأن تحفظها، وإني أعيذها بك وذريتها يعني أولادها من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المطرود، الرجيم أي المطرود. قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها لهذا الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها، يعني قبل مريم من أمها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها وخلقها بخلق بخلق حسن، فيعني بدأت تكبر أكثر من غيرها لدعاء، لبركة دعاء أمها. فكان لما مات أبوها اختلفوا من الذي يتكفلها، فقال زكريا أنا أحق بها، لأن زكريا عاش في نفس الزمن، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، خالتها عندي يعني زوجته، خالتها عندي. قالوا لا حتى نقترع القرعة، فانطلقوا وهم قالوا 29 إلى قالوا نهر الأردن، وألقوا أقلامهم، الأقلام يعني السهام، ألقوها في هذا النهر، قالوا من ثبت قلمه يعني سهمه وخرج، بحيث أنه خرج وطفى على الماء فهو الذي يتكفل مريم، فصار من حظ زكريا. فقال الله سبحانه وتعالى وكفلها زكريا، يعني ضمها إليه، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب هو الغرفة في المسجد، وليس المحراب الذي يصلي فيه الإمام الآن، لا، المحراب غرفة في المسجد عادة تكون هي أفضل الغرف في المسجد. قال وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني أكلا. قالوا أنه يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا، من أين يأتيك الطعام؟ قالت وكانت صغيرة، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا واسعا بلا تبعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: التفسير الميسر.
1: التفسير سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
1: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتسكن نفسك بعد اضطراب، ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

ترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله ابن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال.
1: من أسماء الله الحسنى المقدم والمؤخر، يقدم آجال أناس ويؤخر في آجال آخرين، ويقدم رزق قوم ويؤخر رزق آخرين، ويقدم قوما في العلم ويؤخر في الجهل آخرين، ويقدم في الإسلام والهجرة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في الإيمان والحكمة قوما ويؤخر آخرين، ويقدم في دخول الجنة قوما ويؤخر في النار آخرين، ويقدم قوما في الفردوس الأعلى من السابقين ويؤخر آخرين في الجنة من المقتصدين وأصحاب اليمين، كما أنه قد قدم قوما في الصف الأول في الصلاة وأخر آخرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما قدم أولي العزم من الرسل على بقية الأنبياء، وقدم الصحابة على التابعين، وقدم التابعين على من بعدهم، وقدم القرون الثلاثة المفضلة على القرون من بعدهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان، ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان. وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، ما زلنا في لقاء يتجدد في أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم دعائم التقوى. وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه الله عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاك لمحارمه. ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب من ناحية، وليكون ذلك في مقابل ما تقدم الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، إذا خاف العبد من شيء اضطرب قلبه وحركته. ومنزلة الخوف من المقامات العلية، وهي من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وصف الأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالخوف هو علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا الخوف في كتابه، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، وتنوعت هذه النصوص الواردة في الخوف من الله جل وعلا، فتارة يأمر الله به فيقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وادعوه خوفا وطمعا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتارة يذكره بجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، فقال الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتارة يذكره القرآن بأن العاقبة للخائفين في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتارة يذكر غفران ذنوبهم فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما ذكر الخوف في السنة فقد وردت في مواطن عديدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أما الطريق إلى تحقيق الخوف من الله فإن الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب. ويمكن ذلك بأمور منها: أولها تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وثانيها تدبر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكرة على معاني آياته. فلا تزال معانيه تنتهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيد من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. ثالثها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فبالعلم يزداد المسلم معرفة بربه فيزداد خوفا منه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورابعها اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. ومنها الدعاء. فالعبد الفقير إلى ربه كل الافتقار بحاجة شديدة إلى عونه وتسديده وتأييده، ويفتح الله على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كانت خشية الله على رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين يخشون الله في الغيب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: Thank you.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: العلم أشرف المقامات وأعلاها وأجلها وأسناها، وللعلم قدر عظيم في شريعتنا الغراء، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في الحرص على طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، أي نائم، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. فهلا حرصنا على طلب العلم؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم. في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجملها حق المجتمع وتجعل المجتمع يعيش في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا،
3: الزوجة أيضا،
2: الجيران،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول. فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أو نحن المسلمين يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت

0: من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة.
1: جميل.
0: في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
1: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق
0: الآن
1: والواجبات؟
0: المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال، يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب، الرهن حتى يكون محققا لغرضه لابد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
1: جميل.
0: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
1: ليس للرهن داعي،
0: ليس لا ما لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك
1: حتى استيفاء المال.
0: إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
1: جميل دكتور، أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق
0: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن.
1: أي.
0: ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة، لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
1: إذا تملكها تبيعها.
0: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعد يقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن أن لا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق أن لا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن عنده أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عنه، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
1: جميل دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لإظهار هذه المحاسن التي جاءت بها

0: الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا مستمعينا الكرام. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
1: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
1: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه لبرنامج محاسن الاسلام عبر اثير اذاعه نداء الاسلام من المملكه العربيه السعوديه. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الاستاذ في جامعه ام القرى بمكه المكرمه. حياك الله يا دكتور، اهلا وسهلا.
4: الله يحييك ومرحبا بك اخي الشيخ وائل.
0: اهلا وسهلا دكتور. المقارنه بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنه بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعه الاسلاميه. اولا، ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
4: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا قرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال، فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
0: أي
4: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
0: جميل.
4: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود إيه؟ الضمان، واللي هو السلف.
0: أيه.
4: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
0: أنا أضمن أني
4: أنت سأعود. تضمن سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
0: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
4: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
0: أيه.
4: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
0: جميل.
4: طيب، في المضاربة اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
0: وأنا أضارب،
4: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
0: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا.
4: لا، وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
0: أي لا أضمن النسبة،
4: لا تضمن إلا إذا قصرت.
0: أي
4: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
0: مخفيا.
4: خفيا، إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوازنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
0: جميل،
4: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم
0: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
4: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
0: وأطعمها
4: وأطعمه، خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
0: أي.
4: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك فمقابل، يعني هو الذي يأخذ اللبن وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
0: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
4: طيب الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى أنت سيارة،
0: أنت مؤتمن على حفظه.
4: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
0: أيه،
4: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
0: مخفيا،
4: خفيا، فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب العارية، أنا أخذ منك مثلا سيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية، العارية مضمونة. لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة، فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة،
0: أنا أتحملها
4: عارية، أنا أتحمل مهما كان، أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان. والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت بالإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعت من مال، أما إذا أخذته بدون مقابل
0: فأنت تضمن،
4: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك.
0: أيه.
4: يعني لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك أذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها.
0: يعني وأعيدها في مخالفة مرورية مثلا.
4: لا مخالفة المرورية هذه تضمنها كانت إيجارة ولا غير إيجارة لأنه تقصير.
0: أيه جميل.
4: أيه لا المخالفة المرورية هذا تقصير واضح
0: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
4: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
0: أي
4: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة. لأي شيء معين،
0: عطل معين،
4: إن كان بسبب تقصيري أنا يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئاً، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
0: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
4: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب المالك العبدي: يا رسول الله، قد استعمل عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة، اشتريت ايه؟ سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب، هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال: لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس: طيب، إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون: السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب، وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن، ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة وراح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني هذه المشاوير، يضمن الأساس، ومع ذلك لا يملك المشاوير. ما يجيش نقول له مقابل أنك ضمنت السيارة لك حق المشاوير، لأنه لا يملك،
0: لأنه غاصب.
4: فانظر كيف وزنت الشريعة الإسلامية الآن بين البائع قبل القبض، خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا، فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب، المشتري بعد البيع، بعد الشراء، يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
0: لأنه اشترى،
4: لأن العلة هنا الضمان، بعدان استلمها، العلة الضمان والملك. الغاصب يضمن ولكنه إيه؟
0: لا يملك،
4: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
0: أي جميل.
4: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
4: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين يعني
0: وأيضا لابد يعني لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة
4: وإن شاء الله يعني تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
4: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
0: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محاسن الإسلام،
2: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
6: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام. محاسن الإسلام. في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

مات من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذا طلال الزاد يحييكم، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني أيضا يزف لكم التحية. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق،
2: حياكم الله مستمعي الكرام. في هذه الحلقة سيدور حديثنا حول موضوع مهم جدا، وهو موضوع الغفلة وكيف يمكن أن لا يكون الإنسان من الغافلين. وسنطرح هذه المحاور على ضيفنا في هذا البرنامج، الضيف الدائم الشيخ محمد المهنا، الداعية والباحث الشرعي. حياك الله يا شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
2: شيخ محمد، خلينا ننطلق من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. نريد أن نقف مع هذه الآية، نعيش بعض الفوائد منها، لعل الله أن يخرجنا من غفلتنا ويوقظنا منها يا رب.
3: آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. هذه الآية وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تذكرنا بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده. واذكر ربك في نفسك، الله عز وجل يحب من عباده أن يكثروا من ذكره، وأن يكون ذلك بعيدا عن رفع الصوت والمراءة وما يسبب السمعة، كما قال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذه الصفة، صفة الإخفاء وخفض الصوت، تناسب الطلب من الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل أراد منا أن ندعوه وألا نرفع أصواتنا وألا نجهر بذلك. قال: ودون الجهر من القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم لما سمعهم يجأرون إلى الله بالدعاء بصوت مرتفع، قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: تضرعا، الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه لا يكتفي بأن يسأل حاجته ويمضي، لا، لابد أن يتضرع، لابد أن يتملق، لابد أن يظهر التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وعبادة الرحمن فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإلحاح على الله عز وجل.
2: أذكر في حلقة ماضية ذكرت لنا مقولة لابن رجب إيش قال، إن
3: فإن الله تبارك وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الله له سبحانه وبحمده. وهي فعلا عبارة لو دقق فيها الإنسان، الله عز وجل إذا انكسر قلب الإنسان له وتذلل وألح
2: كان قريبا منه،
3: فإن الله عز وجل لا يرد دعاءه سبحانه وبحمده. هنا يقول الله عز وجل بالغدو والآصال، متى نذكر الله؟ نذكر الله في كل وقت، لكن الغدو والآصال هذه أوقات ينبغي أن نخصها بمزيد اهتمام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
2: كثيرا
3: كثيرا وسبحوه بكرة
2: وأصيلا
3: وأصيلا. الغدو يقابل قول الله عز وجل بكرة، والآصال أيضا أصيل، فالآصال جمع أصيل، والغدو هو أول النهار، الغدو والتبكير هو أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. إذا تضيفت الشمس للغروب واحمر لونها أو اصفر وبلغت مبلغا تكاد أن تغرب فيه قبل الغروب بنصف ساعة أو نحوها أو أقل أو أكثر، هذا وقت الأصيل، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. فهنا ينبغي أن نكثر من ذكر الله عز وجل. ومن الآيات التي تنص على ذلك نصا واحدا وتضيف عليه أوقاتا أخرى قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون
2: وحين تصبحون،
3: وحين تصبحون يعني سبحوا الله، سبحان الله يعني أكثروا من التسبيح، هذا من معانيها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
2: وحين
3: تظهرون. إذن عندنا الصباح والمساء والعشي والإظهار. والإظهار ما هو؟ هو وقت
2: الظهر.
3: وحين تظهرون يعني حين يحل بكم وقت الظهر، كما في سورة عبر الله عز وجل عنها بالظهيرة، كما في سورة النور وحين تضعون ثيابكم
2: من الظهيرة،
3: لأنه في السابق كان الناس يهتمون بالقيلولة أكثر من الآن، وذلك أنهم يستيقظون من قبل صلاة الفجر
2: فيحتاجون إلى
3: القيلولة. الآن الناس كثير منهم يعني يصحى مثلا الساعة 8-9 أحيانا بعد ذلك، فكثير من الناس لا يحتاج إلى القيلولة. في السابق كانت القيلولة مهمة جدا، المعذرة أحيانا
2: جميل هذا الاستطراد،
3: يعني الاستطراد جميل. فأقول إن هذه الأوقات الغدو والآصال ينبغي أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله تبارك وتعالى. ختم الله عز وجل هذه الآية بأمر لو تدبرناه لخشينا على أنفسنا، قال عز وجل ولا تكن من الغافلين، يعني إنك إن لم تفعل فأنت من الغافلين. إذن هذا تنبيه، هذا أمر مهم جدا أن نعقله عن الله تبارك وتعالى، أن من لم يكثر من الذكر في الغدو والآصال، من لم يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات فهو غافل، والغفلة عظيمة جدا، من أسوأ ما يمر بالإنسان ومن أسوأ ما يكون في حياة الإنسان أن يغفل عن الله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر
2: وهم في غفلة.
3: فالغافل مصيره في غاية السوء، كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغافل مصيره سيء جدا. وربنا عز وجل أخبر عن صفات المنافقين بأنهم غافلون، قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا
2: قليلا
3: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
2: ساهون.
3: فهذه كلها إلماحات إلى أن نكون ذاكرين لا غافلين، وأن من لم يذكر الله عز وجل بمثل هذه المواطن فقد يكون من الغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جميل. خلينا لازلنا مع الآية نريد أن نتحدث عنها في موضوع يعني تركيزه على أو أطلق الذكر الله عموما ثم ركز على الوقتين بالغدو والآصال.
3: نعم.
2: إيش الأسرار الموجودة في الغدو والعصر؟ لماذا التركيز؟ لماذا ما كانت الظهيرة والعشي؟ يعني في الآيات كثيرة في القرآن نجد الغدو والعصر، أول النهار وآخر النهار.
3: نعم، سبحان الله، في كل شيء يشرعه الله عز وجل فيه حكم كثيرة، بعضها نعرفه بعضها لا نعرفه. من ذلك أن الإنسان إذا افتتح يومه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه يكون على يقين تام وعلى علاقة وطيدة بالله عز وجل وعلى حفظ من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك. طيب، الذي يقوله بعد الفجر خير ولا اللي يقول هذا الذكر بعد الظهر؟
2: بعد الفجر.
3: بعد الفجر، لأنه يشمله الحرز من أول اليوم.
2: اليوم لا شك.
3: وكذلك من قبل صلاة المغرب يكون الإنسان يتهيأ لليلة جديدة، فبإذن الله يحفظ في ليلته في أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم:
2: اللهم صل،
3: من قرأ آخر الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فلذلك أنا أنصح نفسي وأبنائي ومن حولي، وأنصح أيضا من يسمع كلامي، أنه إذا أذن لصلاة المغرب أن نتذكر آخر آيتين من البقرة على طول. من يوم يؤذن تذكر الحديث الذي في الصحيحين: من قرأها في ليلة كفتاه. نقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه معظم الناس حافظها، واللي ما حفظها المفروض يحفظها الآن.
2: والآن الجوال موجود، ما يحتاج حتى يحفظ.
3: أحسنت، يقرأها من الجوال ولا من غيره. المقصود قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء: تكفيه من قيام الليل. وبعض العلماء يقول: تكفيه من الشرور والآفات والشياطين. وبعض العلماء أظن ابن القيم يقول: وقد يكون المراد كل ذلك.
2: يا سبحان،
3: تكفيه من قيام الليل، تكفيه من الشرور والآفات والأمراض وغير ذلك. وغير لو لم ننظر إلى الكفاية فنحن ننظر قبل ذلك إلى التعبد. ما دام أن الله عز وجل يحب منا هذا الأمر فإننا نفعله ونؤمل فضل الله فيه.
2: جميل. الآية أيضا أشارت إلى أن الإنسان الأفضل له في الذكر أن يكون خفية.
3: نعم.
2: هذا الأفضل والأنقى للقلب.
3: هذا الأفضل والأنقى للقلب والأبعد عن الرياء، إلا في بعض المواطن التي أراد منا الشارع أن نرفع أصواتنا بالذكر أحيانا لأسباب أخرى لا تتعلق بمسألة القلوب، وإنما تتعلق مثلا بنشر السنة، مثل التكبير في أيام العشر، عشر ذي الحجة،
2: والتلبية في الحج.
3: التلبية في الحج أيضا، لأن هذا إظهار للشعيرة. أيضا من المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت: إذا صلينا في المسجد وسلم الإمام فإننا نقول: أستغفر الله، أستغفر، ونرفع بذلك أصواتنا رفعا يسيرا، كما قال ابن عباس: لم أكن أعلم، وهو صغير ما كان يصلي، بفراغ الناس من الصلاة إلا بذكر الله، أو قال: بتكبيرهم بعد الصلاة.
2: معناته يسمعهم.
3: يسمعهم فيضجون بالدعاء وقتا يسيرا، ثم يسبح كل إنسان في نفسه.
2: هل نقدر أيضا نفهم من الآية أنه هناك ذكر باللسان وفي ذكر القلب له ذكر؟
3: ذكر اللسان ينبغي أن يتواطأ مع القلب. فإن كان ذكرا باللسان فلا شك أنه أقل قدرا، لكن إذا تواطأ القلب مع اللسان فإن هذا أعظم وأفضل وأكثر لتحقيق المقصود من الذكر، سواء ما يتعلق بالحفظ أو ما يتعلق بزيادة الإيمان أو ما يتعلق بزيادة الأجر.
2: جميل. احنا تحدثنا عن الغدو والآصال، هل عندك إضافة فيها؟
3: بالنسبة للغدو والآصال، هي الحقيقة كلمات، يعني الآن، وهذه إشكالية والله أنا يعني ألاحظها في كل يوم، فيه بعد كبير جدا بين المعاني اللغوية المعروفة سابقا وبين ثقافة شبابنا. شبابنا الآن كثير منهم ما يعرف الكلمات، يعني الكلام الذي كان يعرف قبل 30 و40 سنة بصفة معتادة جدا
2: السليقة خلنا نقول
3: معروفة جدا، أشياء معروفة أصبحوا لا يعرفونها. طيب نحن نخاف عليهم ونخاف على أبنائهم والأجيال التي تأتي من بعدهم أن يذهب كثير من اللغة. فلا بد الحقيقة أن يعتني المعلم في مدرسته، والأب والأم في بيتهم، والكبير يعلم الصغير، والأخ يعلم الأخ الأصغر منه، وهكذا أن نعلمهم المعاني سواء من خلال كتب اللغة أو من خلال شرح مفردات القرآن.
2: صح.
3: الآن إذا قلنا للناس الغدو والغدات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى الغدات، يعني صلاة الفجر، وجبة الغداء مثلا أخذت من أي شيء؟ من لفظ الغدو. وجبة العشاء أخذت من لفظ العشي وما أشبه ذلك. طبعا هناك خلاف، مثلا وجبة الغداء الآن عرف بين الناس
2: بعد الظهر،
3: أنها بعد الظهر. طبعا فيه بعض النقاش في ذلك، ما ودي أخذ الكلام في هذا الموضوع، وإن شئتم أن أبسطه في دقيقتين أو ثلاث فلا بأس يعني.
2: زين، خلنا نسمع ما قال.
3: لكنها فوائد لغوية يمكن. جميل. ليس لها علاقة بالأمور الشرعية، فإن كان ما عندك مانع بسطتها في دقيقتين أو ثلاث.
2: أنا هذا التنوع الجميل.
3: ممتاز. طيب إذا نقول الآن المعروف لما يقول واحد أنا عازمك على الغداء، متى؟ ساعة واحدة، ثنتين،
2: بين الظهر والعصر،
3: وهكذا. نعم، فهذا هو المشهور. ولكنه ترى يعني وإن كان مشهورا وهو السائر بين الناس، إلا أننا لو رجعنا إلى قواعد اللغة العربية وإلى المعاجم وجدنا أن هذا ليس بصواب. ليس بصواب. فالغداء مأخوذ، لفظة مأخوذة من إيش؟ الغدو، وهو أول الصباح. وفي صحيح البخاري هي وردت الحقيقة في السنة، من ذلك مثلا حديث ليس في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور: هلموا إلى الغداء المبارك. السحور متى؟ قبل الفجر يعني. طيب أيضا وردت في حديث وليس فيها تحديد الوقت، لكن يستأنس بذلك، أن أبا موسى الأشعري تغدى دجاجا وفي القوم رجل جالس عنده فدعاه إلى الغداء. وفي سنن أبي داود: باب من سمى السحور غداء. وطعام الغداء في أول النهار في مقابل العشاء في آخر النهار، وكلاهما أكلتان عند العرب معروفة. ليش أنا أقول لك إن الغداء يعني نقلت من أول النهار إلى
2: صارت وسط
3: النهار. وسط النهار، لأن الأدلة تدل على أنها مبكرة جدا، كما ذكرت لكم في حديث أيضا تذكرته الآن، هذا أبو بردة بن نيار. أبو بردة بن نيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الأضحية، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى بيته في ساعة تقريبا بين صلاة الفجر وبين صلاة عيد الأضحى، أليس كذلك؟
2: بلى.
3: ذهب إلى بيته عندها الساعة، فأخذ أضحيته وذبحها
2: قبل الصلاة،
3: قبل صلاة العيد. وربما كأنه كان يعني مشتاق إلى اللحم، فأخذ منها جزء أنا أيضا، وعمل يمكن حميس ولا شيء وأكل منها. فلما حضر الخطبة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما نفعل في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. فقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: يا رسول الله، تقول نصلي ثم نذبح، أنا ذبحت قبل.
2: وفهم أن نصلي الفجر ونذبح
3: ربما لا، ربما أصلا يظن أن كل يوم العيد يوم الأضحى أنه كله لل، مع أنه لا بد من بعد الصلاة، صلاة العيد. فقال: يا رسول الله، إني ذهبت إلى بيتي وذبحت ذبيحتي وتغديت.
2: هذا الشاهد،
3: الشاهد كلمة تغديت، لاحظ أن الغداء عنده بعد صلاة الفجر. ف النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذه ليست هذه أضحية، قال: شاتك شات لحم، يعني كان مثل ما نقول الحين شات تروح
2: لحم ثلاجة،
3: لحم ثلاجة بالضبط، يعني أنها طعام وليست قربان. فقال: يا رسول الله، يعني ماذا أصنع الآن؟ ما عاد عندي إلا عناق، العناق ما تضحي لأنها صغيرة. فقال: هل تجزئ؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، أنت معذور.
2: رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
3: أنت معذور لكن غيرك ترى ما نعذر خلاص. فشاهد قوله تغديت يا رسول الله، أكل من ذبيحته في أول الصباح. تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه تقويم اللسانين نبه إلى شيء من هذا، وذكر شيئا من هذا الأمر، وبعض المعاصرين نبه إليه، مثلا كتاب جميل جدا أنا أنصح به الحقيقة، اسمه لحن القول لأستاذ من أساتذة جامعة أم القرى، وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحربي. هذا الكتاب يتكلم عن مسائل لغوية بأسلوب ميسر، وعامته إجابة على أسئلة كأنها فتاوى لغوية، وقال إن هذا لا يسمى الغداء الذي بعد صلاة
2: الفجر،
3: بعد صلاة الظهر لا يسمى الغداء، وإنما الغداء ينبغي أن يكون مبكرا جدا. واستدل بأدلة وقال إن السابقين يسمونه بأسماء، يسمون الطعام الذي يكون بعد صلاة الظهر يسمونه الهجوري هكذا.
2: الهجوري.
3: إيه نعم. ويسمى الأكل بعد صلاة الظهر بالكرزمة، طبعا هذه ما نعرفها الكرزمة، أنا لا أعرف أحدا ينطق بهذا لكنها موجودة في الكتب. لكن أما كلمة الهجوري فهي معروفة
2: من الهاجرة،
3: من الهاجرة. الهاجرة هي اشتداد الظهر
2: صح.
3: وأنا أتذكر بعض كبار السن عندنا إذا جئت إليه بعد صلاة الظهر وقدم لك التمر والقهوة مثلا يقول تهجر.
2: تهجر.
3: إيه تهجر. ويسمون هذا الطعام اللي هو أكل التمر بعد الظهر يسمونه الهجور. لاحظ أنه بعد يعني 1000 سنة ولا 1400 سنة لا زالت كلمات تنطق في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العرب تنطق كأصولها القديمة، ما غيرتها يعني تكرر الأزمان وتغير اللسان، سبحان الله العظيم.
2: أتوقع حتى في شوف الأكل اللي بعد الفجر اللي هي الغدات أو الغداء،
3: نعم،
2: إنه في بعض الشعوب العربية أظن ما يسمونه فطور، يعني يسمونها غدوة ولا يسمونها أي شيء، يعني شيء له علاقة بهذا الفطور.
3: نعم، هو الحقيقة الفطور هو بفتح الفاء الفطور. هو ما يسميه بعض الناس في بعض البلاد الريوق.
2: الريوق صح.
3: بمعنى أي شيء كان على الريق أول ما تأكل في يومك فهذا هو الفطور، سواء كان في الصباح أو كان في الظهر أو كان وقت المغرب للصائم. فالفطور يطلق على ما يبدأ به، وإطلاق الفطور على طعام أول النهار يعني ليس هو الصواب، وإنما هو على أول ما يؤكل سواء في أول النهار ولا في الظهر ولا وقت إفطار الصائم. وهذا هو المسمى الشرعي الذي استقرت عليه الأمور.
2: جميل هذا البحث والتطواف في اللغة في الكلمة هذه، جميل. ما دام دخلتنا في اللغة نريد أيضا نشير على المستمع والمستمع الكريم ببعض الكتب اللطيفة اللغوية التي تنمي الذائقة عند الإنسان وتخليه يستملح ويستعذب لغته العربية.
3: ينبغي الحقيقة على كل طالب علم وكل يعني إنسان متعلم حتى لو لم يكن طالب علم ومثقف ثقافة يعني عالية، أي إنسان متعلم يستطيع أن يفهم الكلام وأن يقرأ الكتب، ينبغي أن يكون له علاقة بلغتنا العظيمة. لأن بقاء اللغة معنى ذلك بقاء فهم القرآن، بقاء فهم

0: مغمورة لا تعرف، لكن الناس يحبون لغتهم، فكيف بنا ونحن في هذه اللغة
1: لها
0: العظيمة
1: عمق ترى في اللغة،
0: العميقة العظيمة
1: ارتبطت بكلام الله.
0: المرتبطة بكلام الله المرتبطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: اللهم
0: لابد أن نهتم بها. ف يعني بعض الناس عنده معجم يرجع إليه، وهذا ممتاز جدا. بعض الناس يرجع إلى لسان العرب، وبعضهم يرجع إلى الصحاح للجوهري. وهناك كتاب اسمه مختار الصحاح، هذا المختار هو يعني مثل كتب الجيب، كأن مثل المصحف الصغير في حجمه، ويكون يستفيد منه الإنسان دائما ويرجع إليه. هذا من ناحية المعاجم، المعاجم كثيرة جدا ومهمة، وأيضا تعطيك ثقافات أخرى غير اللغة. ممكن في المعاجم تطلع على ترجمة رجل أو موضع، جبل أو وادي أو بلد، فهذه أشياء مفيدة جدا. أيضا هناك كتب تكلمت عن اللغة بطريقة لطيفة جدا، وليس فيها تعقيد المعاجم أو صعوبة المعاجم. مثلا كتاب فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي رجل ألف في علوم اللغة وفي الأدب تأليفات كثيرة جدا، حتى سمي بالجاحظ الثاني، رجل عالم ورجل مترسل وحسن الأسلوب. هذا الثعالبي له كتاب صغير، أتوقع أنه في 300 صفحة، اسمه فقه اللغة وسر العربية. أنا أنصح به أن يقرأه الإنسان ويلخص منه ويفيد ويرسل في رسائل الجوال،
1: حتى
0: ويكون
1: أحيانا الجلوس في بعض المجالس وكذا نطرح من الثالث الملح.
0: بالضبط بالضبط. يعني هذه اللغة سبحان الله العظيم لذيذة على اللسان. ففقه اللغة للثعالبي من كتب المتقدمين، هذا جدا مهم. أيضا في كتب من كتب المتأخرين ينبغي أن يطلع عليها الإنسان، وأنا أشرت قبل قليل إلى كتاب لحن القول في 200 أو 300 صفحة، جدا مفيد.
1: وعلى طاري لحن القول نختم بها، ايضا الدكتور عنده كتاب اخر اسمه العربيه ذكاء، كتاب ايضا صغير وجميل في يشير ببعض هذه المعاني.
0: الدكتور له عدة كتب الحقيقة كلها محررة وجميلة جدا، وتناسب بعضها يناسب حتى غير المتخصصين.
1: جميل.
0: فالمجال الحديث عن الكتب جميل جدا،
1: ولا زال لنا حديث معك
0: ولا
1: كثير.
0: زال إن شاء الله بإذن الله في الجعبة الكثير.
1: شكرا لك
0: الله
1: الشيخ محمد.
0: يسلمكم ويبارك فيكم.
1: أيضا الشكر موصول لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن.

0: القرآن الكريم كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

وأنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

واحدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

زكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

نذير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الواقع
1: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف
2: يؤفك عنه من أفك

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرجل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري في أثناء حديث، ورواه مسلم. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. رواه البخاري. يهدبها، يجتنيها ويقطفها. وعن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: أكسنيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال: كأنها شن. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده،
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور، أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: உண்டு.
1: அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹ்

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين،

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

يعملون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغى

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين، تعني عائشة رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة.
ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ، وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
2: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم غزاة مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم والنسائي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به، كان له أجره ومثل أجور من تبعه، غير منقص من أجورهم شيئا. ومن سن شرا فاستن به، كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه، غير منتقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رواه ابن ماجه واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه، وإن دعا رجل رجلا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. والحديث في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أي يحضنا ويرغبنا في أول اليوم ومطلع نهاره على قول هذا الذكر والدعاء. أصبحنا على فطرة الإسلام، والفطرة هي دين الإسلام الحق، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لله تعالى بأنه المعبود بحق. وسميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنها لا تكون سببا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه كله، وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من المسلمين أن يكونوا على طريقته في التدين الحق بالقول والعمل وبما هو أحسن وما هو أيسر. وملة أبينا إبراهيم، فقد تبعه نبينا صلى الله عليه وسلم في أصول الديانة بالتوحيد، وقيل في بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السنن المشهورة، حنيفا أي مائلا عن الشرك، متوجها إلى الدين المستقيم، مسلما وما كان من المشركين، فقد كان منقادا انقيادا كاملا لله ولدينه مع التسليم له، بحيث لا يلتفت إلى غيره، فجمع بذلك بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الرسالة المحمدية. وإذا أمسينا مثل ذلك، فيكون ذلك ديدنا في الصباح والمساء، فيكون المسلم مجددا لدينه وإيمانه طوال اليوم، مذكرا لنفسه بما يجب أن يكون عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. يقرفون فيه، يخلطون فيه الكذب. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. رواه مسلم. ذي الطفيتين، قال العلماء، هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. رواه مسلم. الأبتر هو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات. يلتمسان البصر معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب،
واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم.
0: نعم، هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف،
0: حتى يستطيع أن يطوف
1: رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. لذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم من قريش من العرب من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن قصة الذبيح وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة، وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
0: نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
0: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
0: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
0: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
0: الكعبة. قصة بناء الكعبة يا دكتور أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت، ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ، فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى يونس في كذا وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
0: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار، وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه، فلما يعني تيقن يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
0: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط. قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له. فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقارب. فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف
1: الضيافة.
0: أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ، الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي. ضيافته
1: مشوي،
0: نعم الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم
0: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا فيه إسراف؟
0: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
0: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما لك ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا
1: ونحن نوزعه على بقية الديران
0: بالضبط. نعم يعني ليس هذا يعني
1: لا يرمي الفرق.
0: أحسنت بالضبط، والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينون الشر
0: نعم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
0: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا، وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
0: نعم
1: أشرنا لهذا
0: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب، وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط، جبريل عليه الصلاة والسلام قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: نعم.
1: طيب. وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
0: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
0: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة.
1: نعم.
0: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة. وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم، ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا.
1: صحيح.
0: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن.
1: نعم.
0: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور. نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
0: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن.
1: التسليم وتنفيذ أوامر.
0: نعم.
1: الله.
0: نعم، تسليم الابن للأب. نعم. وتسليم الأب لله. وتسليم الابن والأب لله.
1: نعم.
0: وهكذا
1: وكذا.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
0: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
1: وخر.
0: لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
0: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيء من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير.
1: نعم.
0: دون تحديد.
1: نعم.
0: نعم. فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها.
0: نعم. فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة.
1: الله أكبر.
0: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت. قال اجعل
1: يعني
0: على
1: زيادة في التحدي.
0: بالضبط. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق. ثم ادعوهن يأتينك سعيا.
1: الله أكبر.
0: فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحانه قال ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات. يعني ما قال فخذ 4 من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير، وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي،
0: أحسنت،
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
0: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
0: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
0: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته.
1: نعم.
0: ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: جميل. نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أنه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
0: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
0: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
0: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء. فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الصالحين منهم طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك، وهو مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود وقصد ذلك؟
0: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه. حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة، أنه اختلفت قريش أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه،
1: فتقاسموا. نعم بالضبط. بالشرط إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
0: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
0: قيل أنه توفي في الشام، نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم. أي نعم.
1: وصيته لأولاده،
0: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الإسلام.
0: آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
0: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: كسب الحلال.
4: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال،
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث السابع عشر. الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن فيهن الركوع والخشوع، ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله

0: يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخن بخن، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال: صحيح الإسناد. وعن عاصم ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة. قال: نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله يضاعف لكم. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.

وجعلناه هدى لبني إسرائيل

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الروم حتى سورة الأحزاب.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود

0: قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.